ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما

ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا

فاشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر أف أم شمس الشموزة.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام شمس الشموزة.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح السعادة وصباح الهنا، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما بتتجدد من خلال أثير فجر أف أم ومن خلال شاشة تلفزيون الفجر. صباح الخيرات والليرات والمسرات، صباح بداية يوم جديد. أكيد مشاهدينا الكرام بنطل عليكم من خلال الأثير ومن خلال الشاشة، فيا صباح الخيرات لإلكم متابعينا ومشاهدينا. We'll be right back.

صباح الخير لكل مستمعينا الكرام وين ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة. صباح الخير لكل الأحباب من المشاهدين عبر شاشة تلفزيون الفجر في كل بيت فلسطين وفي كل بيت كرمي. بنصبح عليكم، نحكي لكم صباحكم فل وياسمين، بداية يوم جديد بنهار جديد كمل معاكم ونبدأ وإياكم في كل بداية وفي كل يوم. فصباح الخير للأهل وللأحباب، صباح الخير لكل مواطن كرمي بيسمعنا، صباح الخير لكل مواطن من خارج طول كرم. ومن طول كرم بنوجه التحية لإلكم، من طول كرم لنابلس ولجنين ورام الله وبيت لحم والخليل وأريحة وقلقيلية وطوباس وسلفيت وكل مناطق الضفة الغربية. صباح الخير لأهلنا في القدس، صباح الخير لأهلنا في الداخل فلسطين المحتل، صباح الخير لأهلنا في غزة، وصباح الخيرات لأبناء فلسطين المغتربين خارج فلسطين. صبحكم بكل الخير بتوقيتنا وتوقيتكم، ويمسيكم بكل الخير بتوقيتكم. سعد صباحكم.

صباح نهار جديد متابعينا ومستمعينا الكرام. نهار اليوم الأربعاء الموافق 15 من تموز يوليو من عام 2026 ميلاديا، الموافق الأول من صفر من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح. مبارح قبل ما أنهي وأختم حلقتنا الصباحية ومشوارنا الصباحي كنا بنحكي عن سرعة الأيام، وكنا بنحكي إحنا صرنا بنص الشهر الأول من النصف الثاني، يعني نص شهر سبعة بسنة 2026. متى بدأت 2026؟ صرنا بنص شهر سبعة، يعني قربنا نودعها. إن شاء الله ربي بنودعها وبنستقبل بدالها سنة فيها خير، سنة فيها أمن، سنة فيها أمان، سنة فيها استقرار، سنة فيها تحسن، سنة فيها يكون جبر من رب العالمين. صباح الخير لإلكم. وكمان اليوم بنبدأ شهر هجري جديد، اليوم الأول من صفر، صرنا بالشهر الثاني من هذه السنة الهجرية الجديدة. وينت كانت الإجازة أو العطلة الرسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية؟ قبل 29 يوم. سبحان الله، صرنا باليوم الأول من الشهر الثاني، الأول من صفر من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح.

صباح الخير للموظف، صباح الخير للموظفة، صباح الخير للعاملين في القطاع الخاص. يسعد صباحكم، صباحكم فل وياسمين، وكمان العاملين في القطاع العام. يا صباح الخيرات لكم مشاهدينا ومتابعينا. البرنامج الصباحي، المشوار الصباحي، بيكون برفقتكم من الأحد للخميس من 7:30 ل9:30 على اتصال وتواصل معاكم. الاتصال والتواصل بيكون إما من خلال الرقم 0926849 للمكالمات الهاتفية، الرسائل النصية الصباحية المكتوبة بتكون على رقم الواتساب على الرقم 00970599940990. بما أنه اليوم الأول من صفر، وخير الدعاء وخير ما نبدأ به هذا اليوم دعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين يا رب يا رب. اللهم نسألك أن ترزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأحوال، ويا من وزعت الأرزاق بفضلك وكرمك وتنفس الصبح بأمرك، ارزقنا خيري الدنيا والآخرة. صبحكم بكل الخير مشاهدينا ومتابعينا وين ما كنتم. انهار اليوم الأربعاء مكملين معكم بمشوارنا الصباحي، والمشوار اليوم رح يكون أكيد بجولة للأخبار. من بعد جولة الأخبار رح نكون بمحطاتنا، رح نحكي عن واحدة من المواضيع اللي طرحت مؤخرا وتم الإعلان عنها. هذا الموضوع اللي بيحكي إنه حادث السير اللي ممكن لا سمح الله تعمله رح يتم توثيقه إلكترونيا. تفاصيل نظام الإي كروكي، هذا النظام الجديد ودوره في حماية حقوق السائقين. شو يعني إنه يتم توثيق الحادث إلكترونيا؟ شو يعني هذا النظام؟ كل هالتفاصيل رح نحكي ونتحدث فيها. كمان بدنا نحكي عن موضوع جدا مميز غريب، لكن إن دل على شيء فبدل على صلابة وقوة المرأة الفلسطينية، بدل على حكمة المرأة الفلسطينية، بدل على تميز المرأة الفلسطينية بكل المواضيع، بكل المجالات، بكل التخصصات. نفهم بالكبيرة والصغيرة. صباح الخير للمرأة الفلسطينية، صباحة فل وياسمين. اليوم احنا بدنا نحكي عن بصراحة حياتنا ومجتمعنا، بمجتمعنا اللي لطالما ارتبط فيه لقب المختار بصورة الرجل كبير السن ذا الوقار اللي كل أهل القرية أو أهل البلدة بيحسبوه لحساب. هاي الصورة النمطية السائدة عنا في أذهاننا من الروايات والحكايات والأجيال اللي تعاقبت جيل وراء الثاني. لكن إحنا اختلفت أجيالنا الحالية اللي عمالنا بنعيشها عن الأجيال السابقة من 60 و50 و40 سنة. اليوم بدنا نحكي عن المخترة اللي استطاعت من قلب غزة السيدة فاتن حرب إنها تكون حكاية أول مختارة تكسر هالصورة النمطية. السيدة فاتن حرب رح تكون معنا لحتى تحكي لنا كيف استطاعت إنها تأخذ هذا اللقب وتكون مختارة، وهي أيضا عضو مجلس بلدي في دير البلح. كمان من مواضيعنا لليوم، إحنا بأجواء الصيف، أجواء الصيف الحارة، أجواء الصيف اللي فيها طلعات وطشات وشمات الهواء، أجواء الصيف اللي فيها جمعات وسهرات وقعدات، أجواء الصيف كلها هادي مع ارتفاع درجات الحرارة، بدنا مشروبات تبرد على قلوبنا وتبرد على جسمنا. لكن طبعا إحنا للأسف هذا الصيف برعاية أو بطعم البراد والمهيتو، مشروبات الغازية، مشروبات الطاقة وهلم جر. لكن شو عن صحتنا وعافيتنا؟ طبعا احنا بنحكي عن فئة الشباب وفئة الولاد الصغار، عندهم إدمان على ما يسمى البوزة. كل يوم عصرية بدهم شيكل عشان يروحوا يشتروا بوزة، وبدهم عشان يشتروا براد، وبدهم عشان يشتروا مشروب غازي، وبدهم يعني بنلحقش عليهم هاي الطلبات لهالمشروبات. هي مغرية للطفل، حلوة لأنه بكونوا يلعبوا وبكونوا شوبانين، فبدهم هيك مشروبات باردة. لكن اليوم بدنا نحكي عن هالمشروبات الباردة، كيف ممكن نخليها مفيدة وصحية لجسمنا، بشو ممكن نستبدلها، وكيف ممكن نتحكم بطريقة وكيفية تناولنا أو استهلاكنا لهذه المشروبات. وللأطفال اللي عندهم طبعا هذه من فعاليات الصيف، كيف ممكن إحنا كعائلة إنه نوجد لهم بديل صحي
ومميزة عشان نخفف من إنه يتناولوا كل هالمشروبات والعصائر الباردة. يعني موضوعنا اليوم مهم ومفيد للكبير وللصغيرة، هي مواضيعنا اليوم اللي رح نحكي فيها ونطرحها ضمن إطلالتنا الصباحية ومشوارنا لليوم. ورسائلكم الصباحية أكيد اللي عمالها بتوصلنا تباعا، صباح الفل من مأمنكوع، حينما يتعلق الأمر براحتك النفسية يحق لك أن تستغني عن الجميع دون أي تأنيب ضمير. صباح الفل مأمنكوع، يسعد صباحكم مشاهدينا ومتابعينا. بانتظار رسائلكم الصباحية اللي بتقدمونا من خلال هالحكم الصباحية، الأدعية الصباحية والتحيات الصباحية لأصدقائكم ولأحبابكم. صباحكم فل.

صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا. بدي أحكي صباح الخيرات لرعاة برنامج طلة فجر، شركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وغاتو سان موريس، شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للصراف في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، وكمان من رعاة برنامج المميزين شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي. صباح الخير كمان لكل المتابعين ولكل رعاة برنامجنا شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. صباحكم فل وياسمين. وفي المباراة اللي كانت يوم أمس طبعا في مباراة من طرف واحد، تأهل المنتخب الإسباني لنهائي كأس العالم بعد فوزه على فرنسا بنتيجة 2-2. في هي المرة الثانية في تاريخ إسبانيا اللي بيوصل فيها للنهائي، فاز باللقب في المرة السابقة بعام 2010. يعني بصراحة لما إحنا بنحكي عن المنتخب الفرنسي اللي كانت الآمال فيه معلقة كثيرا، وكانت الآمال أو كانت يمكن التوقعات بتميل له إنه هو ممكن يكون حامل اللقب، لما إحنا بنحكي عن المنتخب الفرنسي والمنتخب قديش قوي بكل مواصفاته، لكن إسبانيا أنهت مشواره في المونديال، وإسبانيا انتقلت للنهائي في هذا المونديال. محبي الرياضة، هل يا ترى كانت ضمن توقعاتكم هذه النتيجة اللي شهدناها الليلة الماضية؟ كل التحية والاحترام لكل محبي كرة القدم، لا تعصبوا لا تنرفزوا، هاي هي كرة القدم، مفاجآت حظوظ لعب شطارة. وبصراحة كمان خلصي هيك تحس إنه عن جد معهم حالة ما يضلوا على أعصابهم على مدار أكثر من ساعة ونص، وهم قاعدين وبستنوا يلا، وهذا لعب منيح هذا ما لعبش منيح، والحكم كان عادل، الحكم كان صافف بصالح منتخب مين. يعني أجواء المباراة بدها نفس طويل، وبدها حدا يكون عنده صبر، حدا يكون هيك هادي ورايق علشان تمشي هالمباراة على خير. في ناس نهائيا ما عندهم صبر، في ناس يعني لو تسمعوا صوتهم بوقت الانتخابات، وخاصة إذا كان المنتخب اللي هم بيشجعوا عماله بيلعب، يا ويلي ويلا بتكون طحن أعصاب بهاي الفترة. فصباح الخير للجميع مشاهدينا ومتابعينا. كمان من الرسائل الصباحية اللي عمالها بتوصلنا من الأخ وجدي الجابي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أن يجعل يومكم مباركا، وأن يفتح لكم أبواب الخير والراحة، ويكتب لكم من فضله سعادة لا تزول، ورزقا واسعا، وطمأنينة تسكن قلوبكم. اللهم احفظهم بحفظك، وبارك في أعمارهم وأعمالهم، واجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. من وجدي الجابي، يسعد صباحك يا رب السيد وجدي الجابي، صباحك بكل الخير. كمان بدنا نهني ونبارك للكليات اللي كان يوم أمس تخريجها في جامعة فلسطين التقنية خدوري، حفلة التخريج من تنظيم أكيد مجلس الطلبة حركة شبيب الطلابية، بنجيلهم كل التحية، يعطيهم ألف عافية على الأجواء الحلوة المميزة اللي كانت موجودة بصراحة أمام جامعة فلسطين التقنية خدوري. بتعرفوا بائعي الورد عن طرف وجنب، يعني عن اليمين وعن اليسار، الأهالي بدهم ياخذوا بوكيهات ورد، من العادات يمكن أو من بروتوكولات حفل التخرج إنه الخريج يحمل بوكيه ورد بيجي من أهله أو من أصحابه. على العموم صباحكم فل خريجينا، إن شاء الله يا رب تكون حياتكم موفقة ما بعد انتهائكم لهاي المسيرة الجامعية، ممكن تكون 3.5 سنين، ممكن تكون 4 سنين، ممكن تكون أكثر من 4 سنين. على العموم هذه مرحلة في حياة كل شخص أو كل طالب جامعة بتنتهي، وبيبدأ بالانتقال إلى الحياة العملية، إلى سوق العمل. انتبهوا كتير منيح، استغلوا كل فرصة، استغلوا كل مؤتمر، استغلوا كل ندوة، استغلوا كل خطوة ممكن إنها تكون ضمن مجال تخصصك، واشتغل عليها، احضرها، تابعها علشان يزيد عندك خبرة، علشان تتعرف على ناس جديدة بتشتغل بنفس مجال تخصصك، يكون في عندك علاقات مع ناس، مع شركات، مع أشخاص بنفس المجال اللي أنت دارس فيه. هذا جدا مهم لأنه بيفتح لأفق لإلك أفق كثير كبيرة،
ممكن انت بهاي العلاقات اللي انت عمالك بتبنيها طبعا ضمن مجال شغلك هون انت بتضمن انه يكون في لك وظيفة او في لك فرصة للحصول على الوظيفة بأسرع وقت ممكن بعد التخرج. فعشان هيك انا دائما بحكي لكل الطلاب والطالبات ارجوكم اذا ما كان عندكم او انتم بتحسوا من الناس مش هالشخصية القوية القادرة انها تكون بكل مجال اجتماعي بيخوض بأي مؤسسة بيشتغل عنده روح التطوع والمثابرة، على الأقل أقل ما فيها طالبنا العزيز اشتغل على علاقاتك مع الناس والعالم، اشتغل على أنك تحضر كل تدريب، تحضر كل مؤتمر، تحضر كل فعالية، تحضر كل ندوة بمجال تخصصك. هون أنت بتتعرف على هدول الناس بطريقة أو بأخرى، هون بيصير عندك خبرة، بيصير عندك مهارة، وبالتالي بيفيدك كمان أنه أقل ما فيها تلاقي فرصة عمل بأسرع وقت ممكن. وما حد يحكي للشباب والصبايا بمجال التخصص ما في فرص عمل، في أي نعم نسبتها ضئيلة مقارنة بالأعداد اللي عمالنا بنخرجها، لكن الشاطر الذكي هو اللي بيشتغل على شخصيته وبيشتغل على حاله وبيبني لإله اسم في السوق. هون الشطارة، وأول ما بتخلص شغلك أو عفواً أول ما بتخلص تخرجك بتلاقي الوظيفة هي اللي عمالها بتستناك مش اللي أنت عمالك بتستنى بالوظيفة. صباح الخير لكل طلابنا الخريجين من جامعة فلسطين التقنية خضوري، يعطيكم ألف عافية ونتمنى لكم كل التوفيق. صباح الخيرات لكم مشاهدينا ومتابعينا، خلونا نروح لجولة الأخبار والاطلاع على أبرز ما جاء فيها لصباح اليوم من آخر المتابعات.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هاي الجولة الإخبارية. هذه الجولة نبدأها بأبرز العناوين على الصعيد الفلسطيني. قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز اليوم 25 مواطنا خلال اقتحام مخيم دهيشة جنوب بيت لحم. مصادر أمنية أفادت للمصادر الصحفية والمراسلين بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم دهيشة فجر اليوم، دهمت عدد كبير من منازل مواطنين، قامت باحتجاز 25 مواطنا في قاعة الفينيق لعدة ساعات، حققت معهم ميدانيا قبل أن تقوم بإطلاق سراحهم. أما في شمال القدس المحتلة وتحديدا في مخيم قلنديا، حيث قوات الاحتلال قامت فجر اليوم باقتحام مبنى اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا. وقبيل فجر اليوم وحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال قامت باقتحام حي أم الشرايط بمدينة البيرة. مستوطنون يعطبون فجر اليوم الأربعاء إطارات مركبات في بلدة بيت دجن شرق نابلس. مصادر أمنية أفادت أن مستوطنين تسللوا إلى منطقة العقبة على أطراف بلدة بيت دجن، قاموا بإعطاب إطارات عددا من المركبات أمام منازل المواطنين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فجر اليوم الأربعاء مواطنين من بلدتي بيتا واللبن الشرقية جنوب نابلس. اقتحمت قوات الاحتلال فجرا بلدة بيتا، دهمت عدة منازل، اعتقلت المواطن فاروق مجدي حمايل، فيما اعتقلت المواطن محمد سليمان عويس عقب مداهمة منزله في بلدة اللبن الشرقية.

ومن آخر المتابعات على الصعيد العربي والدولي، الولايات المتحدة تواصل حتى فجر اليوم عدوانها على إيران بشن غارات جديدة على عدد من المناطق الإيرانية، بالتزامن مع إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ والسواحل الإيرانية. القيادة الأمريكية المركزية قالت في بيان إنها أكملت جولة إضافية من الضربات ضد إيران، حيث استهدفت عشرات المواقع العسكرية بالقرب من مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية. وقالت قياديوس سنتكوم إن الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة والسفن البحرية الأمريكية أطلقت ذخائر دقيقة استهدفت مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية والقدرات البحرية وأنظمة الدفاع الساحلي، وذلك خلال موجة هجومية استمرت سبع ساعات بهدف مواصلة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية وأطقم السفن المدنية.

تقارير إخبارية أمريكية أفادت صباح اليوم الأربعاء بأن إيران استعدت لاحتمال عودة الحصار البحر الأمريكي عبر تعزيز أسطول الظل في الناقلات ومن الناقلات والسفن. وقالت تقارير متخصصة في الأمن البحري إن إيران كثفت تحركاتها في مضيق هرمز عبر سفن يعتقد أنها تعمل ضمن ما يعرف بأساطيل الظل، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى الحد من آثار أي تجديد جديد للعقوبات الأمريكية على صادراتها النفطية. حسب تلك التقارير رصدت 23 سفينة إيرانية في مضيق هرمز، بينها سفن أوقفت أجهزة الإرسال والاستقبال أو رفعت أعلاما غير صحيحة، ما يجعل تتبعها أكثر صعوبة.

حرس الثورة الإيراني يعلن اليوم الأربعاء شن هجوم على القاعدة الأمريكية في الأزرق بالأردن، مؤكدا أن الهجوم جاء ردا على جرائم الجيش الأمريكي التي يتم تنفيذ جزء كبير منها باستخدام قواعده على الأراضي الأردنية. وشدد على أن الهجوم دمر حظائر مقاتلات F-15، F-16، F-35 وقضى على عدد من الطائرات المسيرة الاستراتيجية الأمريكية من طراز MQ-9 الموجودة في القاعدة. كما أعلن تدمير وإحراق المركز الرئيسي للإمداد والدعم اللوجستي للجيش الأمريكي في غرب آسيا الواقع في ميناء عبدالله بالكويت، مؤكدا أن عملياته العسكرية ستتواصل. وقال الحرس أيضا إن قواته استهدفت مركز القيادة والسيطرة الأمريكي ومستودعات كبيرة لقطع الغيار والمعدات العسكرية، إضافة إلى خزانات الوقود التابعة للأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، وذلك ردا على التحركات العدائية الأمريكية. وسط الضربات المتبادلة، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا خاصا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، والذي ركز على خطط توسيع الحملة العسكرية ضد إيران. ونفذ الجيش الأمريكي موجة رابعة على التوالي من الهجمات على الأراضي الإيرانية ليلة أمس. وبالتزامن مع إطلاق النار، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجديد الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وهدد بأنه في حال رفضت طهران العودة إلى طاولة المفاوضات ستوسع واشنطن نطاق أهدافها الهجوم، وستلحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية المدنية للبلاد.

وإلى أسعار صرف العملات، حيث الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم الأربعاء مقابل الشيكل بثلاثة شواكل، أما الدينار الأردني فيصرف بأربعة شواكل فارزة 23 أجورا، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواكل فارزة 43 أجورا. إلى حالة الطقس، حيث دائرة الأرصاد الجوية تتوقع أن تكون الأجواء اليوم الأربعاء حارة في المناطق الجبلية، شديدة الحرارة في بقية المناطق، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لا تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. في ساعات المساء والليل راح تكون الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية، دافئة في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى أعلى وأعلم. للاطلاع على المزيد مشاهدينا ومتابعينا من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر tv.com، ولا تنسوا أيضا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام الواتساب والإنستغرام لحتى يوصلكم كل شيء جديد أول بأول. خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.

صباح الخير لكم متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء وينما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة. صباح الخيرات من جديد لكم، أكيد كملين مع حضراتكم في برنامج طلة فجر، وبدنا نحكي صباح الخير لكل الأهل والأحباب. صباح الخير للي بيتابعونا من وين ما كنتوا عمالكم بتتابعونا، وأكيد إحنا مكملين معكم بتغطياتنا المميزة والمباشرة، تغطياتنا اللي بتكون رائعة جدا. وبما أنه إحنا بنحكي عن التغطيات وبنحكي عن التميز، فأكيد الفجر دائما مميز بكل مكان وبكل زمان. لما بنحكي عن تميز رائع، لما بنحكي عن فعاليات مميزة، فاعرفوا أنه في شيء جميل جدا جاي على مدينة طول كرم. عشنا هذه الأجواء بالعام الماضي بشهر 10، وكمان رح نرجع من جديد نعيش هالأجواء كمان كم شهر. رئيس غرفة تجارة وصناعة طول كرم أعلن أنه المحافظة رح تشهد خلال شهر تشرين الأول المقبل انطلاق مهرجان طول كرم الرابع بنعمرها 2، بأكد استمرار فعاليات حملة التسوق حتى موعد انطلاق المهرجان بهدف دعم الحركة التجارية، تنشيط الأسواق، وحتى دعا المواطنين للمشاركة في الحملة والمهرجان دعما لاقتصاد طول كرم وتعزيزا لصمودها. جاهزين لهالمعرض الرائع، جاهزين لهالمهرجان الضخم المميز. قديش كان مميز، قديش كان رائع، قديش كان فن بكل شيء انشغل فيه ونعمل فيه. طبعا بنعمرها مهرجان طول كرم، بنعمرها 1، كان مميز. طبعا كان بتنظيم شبكة الفجر الإعلامية والغرفة التجارية وشركة جاست برو إيفنت. أثبتوا هذه الشراكة الثلاثية، أثبتت أن طول كرم في عندها أبناء لإلها بخافوا عليها، في عندها أبناء لإلها بحبوا دائما يدعموها، في عندها مؤسسات، في عندها عقول، وفي عندها أولاد بحبوا يقدموا لهالمدينة كل شيء مميز، بحبوا يخدموها، بحبوا يفكروا خارج الصندوق، ولحتى يلاقوا دائما حلول، دائما أي خطوة من شأنها أن تعزز من صمود أهل البلد في هالبلد، من شأنها أن تعمل أي حركة حلوة مميزة تفرح قلوبها الناس التعبانة، قلوبها الناس اللي اشتكت، قلوبها الناس اللي شافت الولادة بآخر 3 سنين من حياتنا، من 2022 لغاية 2026. إحنا بنحكي عن ويلات، بنحكي عن عذاب، بنحكي عن وضع اقتصادي صعب متردي، بنحكي عن عمالنا بناخذ نفسنا الأخير. كل مرة بنحكي عن حملات، كل مرة بنحكي عن زيارات لعدد من الوزراء، كل مرة بنحكي عن خطط جديد، وكل مرة بنحكي بدنا نشيل وبدنا نحط وبدنا نعمل وبدنا نسوي، والحكومة كل مرة بتحكي لنا إنه رح ندعم طول كرم ورح إحنا بنحكي عن خطوات بدنا نفرح فيها قلوب الناس، بدنا ننعش فيها قلوب الناس. إحنا بنحكي عن الأمور البسيطة هي اللي بس بترجع النفس لحياة المواطن. فهذه وحدة هي بسيطة قدام الكل، بس من وراها تعب واجتهاد وشغل وسهر الليالي وتفكير مع بعض ومسؤولية كبيرة وضعوها على عاتقهم هاي الشراكة المميزة. على العموم نتمنى كل التوفيق لأبناء هالبلد، بتمنى كل التوفيق لكل مواطن كرمي حابب إنه يخدم البلد ولاد هالبلد. شكرا للغرفة التجارية اللي أعلنت عن تجهيزات وترتيبات وموعد انطلاق مهرجان طول كرم الرابع بنعمرها 2، رح يكون بتشرين الأول، لسه مش محددين اليوم، ولكن بأي شهر تم تحديد تشرين الأول المقبل إن شاء الله. فكل التحية والاحترام لإلهم، يعطيهم ألف عافية على هذه المبادرة الرائعة وعلى هالخطبة اللي من خلالها عن جد بنحكي طول كرم فيها الخير وولادها مناح، وإن شاء الله يربي دائما يضلوا ولادها مناح وبهذا النمط وبهذا العطاء، العطاء المستمر، العطاء اللي ما بينقطع، العطاء اللي صدقاً في كل مرة بيبهرونا وفي كل مرة بيكون في شيء جديد. هلأ المرة الماضية كان مبهر لأهالي طول كرم، كان رائع جدا، كان كبير، بس بتعرفوا أكيد طبعا ما بنحافظ على نفس المستوى من الإبداع، في كل مرة بنعطي مستوى أعلى وأكبر من الإبداع. فلهيك استنونا بمهرجان طول كرم الرابع بنعمرها بشيء فخم وشيء مميز على كل الأصعدة،
ما بتعرفوا كيف ممكن تكون شكل هذا المهرجان، كيف ممكن يكون طبيعته، قديش ممكن تكون مساحته، هل بنفس النمط اللي كان موجود بشهر تشرين الأول الماضي ولا بنمط جديد مختلف أكبر أوسع، عدد شركات ومحلات تجارية أضخم، فعاليات أكبر. يعني إحنا بنحكي صدقا عن حدث كرمي ضخم. بوعدكم كل المحافظات رح تحكي عن هذا الحدث زي ما حكت المرة الماضية طبعا بالخير، ورح تحكي عن فخامة الترتيب، ورح تحكي عن كبر هذا الحدث المهم. كمان مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، من الأخبار اللي كلنا شفناها وإحنا عمالنا بنتصفح السوشيال ميديا، نفوق الدب السوري البني داني بعد 31 عام في حديقة الحيوانات الوطنية بقلقيلية. من العام 1995 هذا الدب السوري البني اللي اسمه داني

بكل التفاصيل لحتى يكون في هناك مكان كل الأهل والعائلات الفلسطينية تلتقي وتتجمع في هذا المكان ويكون متنفس. أولادنا يكون في يعني فعاليات تعليمية فعاليات ترفيهية. إحنا بنعلم أولادنا إيش هي الحيوانات اللي موجودة، أسامي الحيوانات، وبنفرجهم إياها على أرض الواقع. بيكون في فعاليات بنشوفهم كيف هم عمالهم بيتمشوا بحديقة الحيوان، والأكثر من هذا كمان بيكون عبارة عن مكان تلتقي فيه العائلات الفلسطينية. في موضوع آخر، الجهاز المركزي للإحصاء أعلن عن انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلكة مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين بنسبة 1.60% خلال شهر حزيران الماضي مقارنة بشهر أيار. أسعار الخضرة يا جماعة بالفترة الأخيرة يبدو أنها رجعت ارتفعت شوي. كانت أسعار، بصراحة احنا بنحكي عن أصناف الخضار الأساسية، خيار، بندورة، بصل وبطاطا، هاي الخضروات الأساسية لا يمكن الاستغناء عنها بشكل يومي وبأي طبخة بدها تطبخها ست البيت. هذه الخضروات كانت بالفترة الماضية كانت أسعارها منخفضة جدا، كانت مناسبة للكل، يمكن كانت 3 كيلو بعشرة والأربعة كيلو بعشرة من هالأصناف، لكن من اليوم رجعت شوي غليت، يمكن الكيلو بأربعة أو بثلاث أو الكيلو بأربعة، وفي بعض الأصناف الكيلو بخمسة. على العموم الله يكون بعون المواطن إن شاء الله يا رب. طيب نكمل معكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء بمحطاتنا، ومن الصباحيات الحلوة حنان الكحلة، صباح الخير صباح الفل، جعل الله صباحكم مشرقا بنور الأمل والفرح دائما في قلبي، يسعد صباحكم يا رب. نروح لفاصل ونرجع نكمل معكم في برنامج طلة فجر، وننتقل للمحطات اللي حضرناها لحضراتكم.

صباح الخير لكم من جديد مستمعينا، وصباح الخير أكيد متابعينا ومشاهدينا. وعمالها بتوصلنا رسائل، تعالوا نشوف شوي من هالرسائل. صباح الطاقة الإيجابية والقلوب المطمئنة والأحلام اللي تقترب من أن تصبح واقعا. أسعد الله، أسأل الله أن يفتح لكم أبواب الخير ويملأ أيامكم بالبركة ويجعل هذا اليوم بداية لكل أمنية جميلة. أسعد الله صباحكم. من المصورة كفاح زعاتر، صباح الخير لكفاح، يسعد صباحك يا رب ويعطيكي الصحة والعافية. كمان من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا، يسعد صباحكم بكل خير وسعادة، يعطيكم ألف عافية على البرنامج، وسعد صباح أهلنا في فلسطين وأهلنا في غزة وجميع العاملين عمال النظافة، يعطيكم ألف عافية، ويسعد صباح كل مريض الله يشفيه ويعافيه، ويسعد الصباح لجميع أسرى الأسرى الله يفك أسرهم يا رب ويحميهم، اللهم آمين يا رب العالمين. يسعد صباح كل أسرانا وأسيراتنا البواسل، إن شاء الله يا رب النصر والفرج العاجل لكل الأسرى والأسيرات. نسأل الله يا رب السلامة وكل السلامة لكل الأسرى اللي عملهم بيعانوا من ويلات المرض ومن ويلات العذاب ومن ويلات الحياة، الظروف المعيشية الصعبة داخل سجون الاحتلال. يا رب كن عونا لهم يا الله، خفف وهون عن أسرانا وأسيراتنا. كما بدنا نوجه تحيات الصباحية لعمال الوطن، مهندسي الوطن، يسعد صباحهم يا رب، عمال النظافة صبحكم

0: بكل الخير، وأكيد ما بننسى نوجه التحيات الصباحية لكل اللي عمالهم بيتابعونا من أطفالنا وأبنائنا الحلوين اللي بيروحوا على النوادي الصيفية. صباح الخير لإلكم كمان، وبنوجه تحيات للأمهات الموظفات العاملات في مديريات الصحة، يعطيكم ألف عافية. كما بتعرفوا مع التقليصات بيكون في ازدياد لأعداد المراجعين، يومين بالأسبوع للأساسية، وباقي العيادات بتم الإعلان الجدول عن متى دوامه، فعشان هيك بيكون في ضغط، عشان هيك بيكون في ازدحام. فبتمنى من الجميع يكون حافظ لدوره، وموضوع انه الادوار وعلى الادوار هذه بصراحه بتحفظ حق الجميع، علشان ما يكون في مناشدات او مناوشات بين المراجعين. ويا ما شفنا وسمعنا طوش صارت وقتلات صارت، مين اجى قبل ومين اجى بعد، وانا بدي امشي قبليك وانا مستعجله وانا عندي ظروفي. فكانت هذه الامور كلياتها تعمل لبلكي بصراحة بالمديريات. فموضوع الدور وموضوع أنه بس للأسف تعرفوا موضوع التقليصات بصراحة عن جد بيخلق نوع من الضغط بالمديريات، والله يكون بعون الموظفين الموجودين في المديريات. أي نعم بعض الأحيان بتوصلنا يعني بعض الملاحظات أنه ما بيكون في استقبال بالابتسامة ببعض العيادات، مش بالكل عشان نحكي الصدق والصراحة، بس بتمنى أنه نراعي ظروف الآخرين. إحنا كموظفين راعي ظروف المراجعين، ونراعي أنهم كبار بالسن، ونراعي أنهم أمهات، والله يكون بالعون. وبالإضافة إحنا كمراجعين نراعي ظروف الموظف اللي صدقا عماله بيعاني الولادة. ونكمل معكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، خلونا نروح لأول محطة من محطاتنا. بهالمحطة بدنا نحكي قديش إحنا عمالنا بنسمع عن زيادة في أعداد حوادث السير، وقديش هي الحاجة لسرعة ودقة أكبر في توثيق تفاصيل الحوادث. فلسطين مؤخرا بدأت مرحلة جديدة في إدارة هذا الملف من خلال إطلاق نظام الإيكروكيل الإلكتروني الجديد اللي بيهدف لتطوير آلية تسجيل الحوادث. هلأ بدنا نحكي عن هذا النظام، بدنا نحكي عن كيف رح يغير تجربة المواطن عند وقوع حادث سير. خلونا نرحب بضيفنا اللي بينضم إيانا من خلال الاتصال الهاتفي، سيادة العقيد أمجد الوزني، مفتش حوادث الطرق في إدارة المرور. صباح الخير سيادة العقيد.
1: صباح الخير لكم ولجميع الأخوة المستمعين.
0: صباحك بكل الخير. يعني إحنا سمعنا بالساعات الأخيرة عن إطلاق نظام الإيكروكيل الإلكتروني الجديد، بس من خلال حضرتك بدنا نعرف إيش هو هذا النظام، شو الفرق بينه وبين النظام التقليدي اللي كان معمول فيه سابقا؟
1: نعم، نظرا لارتفاع أعداد الحوادث ووجود حوادث بكثرة، وأصبح هذا الموضوع هو ذات اهتمام كبير لدى قيادة الشرطة، عملت الشرطة على تأسيس هذا النظام مع جهات شريكة تتمثل في وزارة النقل والمواصلات والصندوق الفلسطيني لمصابي حوادث الطرق والاتحاد العام لشركات التأمين والهيئة العامة لسوق رأس المال. نظام الإيكروكا هو نظام إلكتروني محوسب مختص في عمل حوادث الطرق. من خلال هذا النظام يتم إدخال البيانات إلكترونيا من موقع الحادث مباشرة، ويصدر من مكان الحادث إلى أنظمة الشرطة لحفظ قاعدة بيانات في جهاز الشرطة وفي الجهات الشريكة اللي ذكرناها. من خلال هذا البرنامج يتم توثيق الحادث إلكترونيا وبشكل مهني، وتحديد المواقع بدقة اللي بحصل فيها الحادث. يعني كل حادث سير بوصل إله خبير الحوادث أو محقق الحوادث، بتم تحديد هذا الموقع من خلال أحداثيات الموقع الموجود فيه. بالنهاية بنحدد مواقع الحوادث بدقة، المواقع اللي بتصير فيها حوادث بكثرة، ويتم عمل الدراسات عليها ومعالجتها للتخفيف منها. هناك فوائد لهذا البرنامج للمواطن المشترك بالحادث، إنه بتأرشف حادثه وتدخل بياناته على الأنظمة مباشرة من الموقع، يعني بيصير هو بحصل على التقرير إن شاء الله بوقت أقل.
0: يعني بيكون بشكل مباشر.
1: نعم صحيح، خصوصا في حوادث الضرر المادي واللي هي بتشكل ثلثين أعداد الحوادث عنا.
0: طب
1: أيضا المواطن مجرد أدخلت هاي البيانات في أنظمة الشرطة تلقائيا وإلكترونيا، تحول نسخة من هذه البيانات إلى الجهات الشريكة من الصندوق الفلسطيني، من اتحاد شركات التأمين، أي الجهات المختصة في عمل الحوادث واللي بيحتاجها المواطن أنه يتعامل معها في حال وقوع حادث، تكون عنده نسخة من هاي البيانات.
0: طب رجل المرور كيف رح يتعامل مع الحادث بعد ما يتم تطبيق النظام؟ شو الخطوات اللي رح تتم من لحظة وصول الشرطة لمكان الحادث؟
1: نعم، كالعادة بيتم إبلاغ قسم الحوادث عن الحادث من خلال غرفة عمليات في الشرطة. بتوجه خبير الحادث إلى موقع الحادث ومعه جهاز تابلت محمول متصل بالإنترنت، بقوم بإدخال البيانات في موقع الحادث. مجرد إرسال هذه البيانات بتوصل لمكتب الحوادث في قيادة الشرطة وفي مديرية شرطة المحافظة. بتم متابعة الحادث من داخل المكتب دون وجود المواطن إلى المكان، إلا إذا كان الحادث فيه إصابات ويستدعي أن المواطن يحضر فقط عشان يعطي إفادة.
0: يعني من أكثر الأمور اللي بتكون مؤرقة
1: إن شاء الله أسرع الأمور. والجهاز اللي احنا بنشتغل عليه هو أجهزة حديثة، ولكن يعني رح نمشي عليها ونطورها بشكل مستمر إن شاء الله، يعني نطمح إنه يكون في خدمة أفضل على المدى البعيد
0: إن شاء الله يا رب. طب هون إحنا من أكثر الأمور اللي بتكون بصراحة عليها جدل هي روايات أطراف الحادثة. هذا النظام كيف رح يكون ضامن لدقة المعلومات ومنع حدوث أخطاء أو اختلاف في روايات أطراف الحادث؟ وكمان السؤال المهم عند المواطن إنه كيف رح يحمي النظام حقوق السائقين وأصحاب هذه المركبات؟
1: نعم، بتم مجرد وصول الشرطة إلى الموقع وإدخال بيانات الحادث على النظام هو حماية لحقوق المواطن وحفظ للمعلومات وللبيانات اللي في الموقع. الجهاز مزود بكاميرا لتصوير موقع الحادث، كاميرات دقة عالية بصور موقع الحادث، برسل هاي الصور مباشرة إلى النظام. بعض المعيقات اللي راح تواجهنا هي عدم قدرتنا على الوصول إلى بعض المواقع بسبب التقسيمات الجيوسياسية الموجودة في الوطن والكل بعرفها، يعني هاي من أحد المعيقات اللي احنا بنواجهها، نأمل إن شاء الله إننا نقدر نتغلب عليها في طرق أخرى.
0: طب هون ذكرت حضرتك إنه إدخال بيانات بشكل أسرع وبيقدر ياخد المواطن التقرير بشكل أسرع، تمام؟ لما بنحكي هون إنه كم من الوقت معناها بيختصر النظام في معاملات التأمين ومعاملات كمان تعويض المتضررين؟
1: تقرير الشرطة لما بيصدر حسب طبيعة الحادث اللي احنا بنشتغل فيه. يعني في بعض الحوادث بتكون واضحة، بيكون ما فيها أي تلاعب، بيكون ما فيها أي محاولة تغيير من قبل بعض الأطراف أحيانا، فبتم إصدار التقرير مباشرة، يعني بعد ساعات بيكون التقرير جاهز.
0: يعني رح ينهي مرحلة أو مواقف الجدل اللي بتكون موجودة بين المواطنين وبين شركات التأمين، هاي الخلافات كلها اللي بنشهدها بأغلب الحوادث.
1: نعم، هو مجرد زي ما حكيت لك، مجرد ما أرسلنا البيانات بتكون في نسخة عند التأمين، فبالتالي التأمين لو إنه المواطن ما بلغ شركة التأمين تبعته اللي هو مأمن فيها، البيانات وصلت لشركة التأمين مباشرة مجرد إحنا أدخلناها على التابلت. فالأصل إنه بكون عندهم علم بشكل أسرع من الأول. أول جزء السائق ما كان يخطر على باله إنه يروح يبلغ شركة التأمين تبعته، خاصة لما يكون فيش إصابة لأنه مش بحاجة لتغطية مستشفى، فكان يتأخر في التبليغ لشركة التأمين. اليوم مجرد الشرطة تبلغت ووصلت موقع الحادث، البلاغ بوصل لمكاتب الاتحاد العام لشركات التأمين اللي بدورها هي بتوزعه على شركات التأمين إلكترونيا طبعا.
0: طب احنا بدأنا بمرحلة تطبيق النظام بشكل كامل ولا راح يكون هناك تطبيق تدريجي في المحافظات؟
1: طبعا احنا اطلقناه في جميع المحافظات وبدأنا العمل عليه، ولكن كل مشروع في بدايته بيكون يعني في شوية بطء لغاية ما انه المستخدمين هذا النظام يستخدموه بمهارة أعلى وبدقة أعلى، وأيضا معالجة أي ملاحظات. يعني إحنا رح نستقبل ملاحظات ممكن من المواطنين إنه إحنا يعني أنتوا طبقتوا النظام وإحنا بنعاني من كذا، رح نشوف الملاحظات هاي ونشتغل بناء عليها ونطور النظام بناء عليها. بس النظام خضع لتجربة لعدة أشهر وكان النظام يعني جيد في عمله، ولكن إحنا بنسعى لتطويره أكثر.
0: طب اليوم معناها شو الرسالة اللي بتحبوا توجهوها للسائقين مع بدء العمل بهذا النظام، وخاصة أنه كثير ما بنشهد في بعض المفترقات داخل المدن بيكون عليها حوادث سير كثيرة، دائما بيكون بصراحة حوادث السير صعبة ممكن تكون أضرارها جسيمة جدا سواء كانت مادية أو بشرية؟
1: نعم، أنا بدعو السائقين في الدرجة الأولى أنه كل سائق يقول اللي حصل معه بالحادث، ما يحاول انه يضلل وانه يغير عشان يجير الامر لصالحه، لانه في النهايه راح ينكشف كل شيء صار حسب حقيقته. ولكن هذا التغيير وهذا التضليل قد يؤخر الاجراءات في الملف لوجود تعقيدات وحاجه الى بحث وتحري وفحص اكثر. هاي النقطة الأولى عشان أنا أساعد المواطن أكثر. ثاني شيء إنه ما يحرك المركبات من مكانها لحين وصول الشرطة والتصوير، وإذا اضطر لذلك لسبب ما أو لتأخر وصول الشرطة إن يقوم بالتصوير المركبات على لو على جواله في نفس الوقت قبل ما يحرك أي جزء منها.
0: يعني
1: حتى يكون إحنا بنعتبر المواطن شريك معنا في كل العمل بالشرطة، فنتعاون إحنا والمواطن لتسهيل أمره وتسهيل العملنا.
0: يعني العقد أمجد مفتش حوادث الطرق في إدارة المرور، وكونك يعني متابع دائما لهذه الحوادث، شو أكثر الأخطاء اللي بتشوفها بتتكرر من السائقين وللأسف بتأدي في كل مرة إلى وقوع حادث سير، وممكن أغلب الحوادث هذه بتكون صعبة؟
1: هي أكبر الأخطاء هي أولا السرعة الزائدة. السرعة الزائدة هي يعني حوادثها بتكون أصعب، وحوادثها بتكون أضرارها أكبر، وحوادثها كثيرة. النقطة الثانية هي الانتقال أو التحول عن مسلك السير، منتقل من اليمين إلى اليسار أو بيستدير من أقصى اليمين إلى اليسار بشكل مفاجئ. وأيضا عدم إعطاء حق الأولوية على المفترقات أو الاستدارة على المفترق دون أن يكون المفترق خالي ويسمح بذلك.
0: كل
1: أيضا التجاوزات خصوصا على الطرق الخارجية، يعني الكل بعرف أنه الطرق الخارجية ما إلنا قدرة أو ما إن صلاحيات أو ما إن بنقدر نطلع نشدد رقابة على هاي الطرق الخارجية، فالسائق من تلقاء نفسه لازم يكون رقيب وحريص على حياته وعلى سيارته في هاي الطرق، يلتزم بالقوانين خصوصا التجاوز والسرعة.
0: بصراحة هذه معلومات جدا مهمة، وهذه زي ما بيحكوها تنبيهات للشباب اللي عمالهم بيسمعونا، للأهالي، علشان كل مرة وكأنها نوع من التذكير، نوع من قرع الجرس لإلكم شبابنا أهلنا أحبابنا. ممكن يصير حادث سير، ولكن ممكن يكون بالدرجة البسيطة والخفيفة، إنما حوادث السير الصعبة بتكون أكيد السبب الرئيسي والأساسي هي السرعة الزائدة. أنا بدي أشكرك كل الشكر العقيد أمجد الوزني مفتش حوادث الطرق في إدارة المرور، شكرا على وجودك معنا اليوم، شكرا على كل النصائح.
1: نتمنى السلامة للجميع ولجميع مستخدمي الطريق إن شاء الله.
0: كل التحية والاحترام لك، وشكرا لأنك وضحت للسادة المشاهدين والمتابعين شو يعني نظام الإكروكي الجديد اللي تم الحديث عنه مؤخرا وتم إطلاقه، وعرفنا بعض التفاصيل بأنه هل تم إطلاقه بشكل كامل بكل المحافظات ولا بشكل تدريجي، وذكر العقيد أمجد أنه بكل المحافظات لكن ببطء، وهذا من خلال أو من شأنه أنه إحنا نقدر نأخذ ملاحظات، نقدر نتجاوز أي عقبات، نقدر نعمل أي تعديلات إحنا ما كنا منتبهين لإلها بمرحلة الإعداد. فإن شاء الله يا رب يكون هذا النظام من شأنه أنه عن جد ينهي الخلافات اللي بتكون موجودة، أو ممكن أنه يحفظ الحقوق للبعض الآخرين من اللي بيصير معهم حوادث طرق. فكل تحية لهذه الخطوة. من الرسائل اللي عملها بتوصلنا مشاهدينا الكرام، خالي مقبول صباحي، سعد صباحك يا رب، تعال شو بعتنا اليوم. أسأل الله أن يملأ صباحكم بنور وقلوبكم سرور وأيامكم بركة، وأن يرزقكم من فضله فوق ما تتمنون، اللهم آمين يا رب العالمين. يسعد صباحك يا رب الخالي مقبول صباحي، صبحك بكل الخير. بدي أحكي صباح الخير لكل العاملات والعاملين في مشاغل الخياطة. الخياطة يسعد صباحكم، يعطيكم ألف عافية، بيسمعونا دائما في كل صباح وفي كل يوم. ما صبحنا اليوم على السائقين، بدنا نحكي صباح الخير للشفرية، شفريتنا صبحكم بالخير، يعطيكم ألف عافية، وانتبهوا منيح كتير على الركاب معاكم. فاصل من مواصل.

0: يسعد صباحكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام. خلونا نكمل معاكم ونروح لاتصال هاتف ونحكي. ألو صباح الخير.
1: ألو يسعد صباحك.
0: أهلا وسهلا صباح النور تفضل.
1: بحكي معك سمير حجازي.
0: أهلا
1: من
0: وسهلا.
1: مخيم طولكرم.
0: أهلا وسهلا أستاذ سمير.
1: عزيزتي إحنا عندنا محلات تجارية في مخيم طولكرم وعندنا بيتنا في مخيم طولكرم وتعرض طبعا للهدم الجزئي والتكسير من قبل الاحلال الصهيوني، ولكن تفاجأنا انه اول امس مساء يوم الاثنين الساعة 10 تقريبا مساء اشخاص داخلين على محلاتنا في المخيم وسارقين البضاعة. توجهنا للمباحث طبعا ونقدم لهم كل الشكر والتقدير لانهم تعبوا معنا، ولكن بدي أسأل يعني كيف قوة هالقلب، خلينا نحكي في الأول قوة القلب لناس تفوت في ظل وجود احتلال داخل المخيم وبطخه وبقتله وبتفوت بتسرق ابن وطنك، واللي أدهى من هيك واللي بغص القلب أكثر إنه مش أول مرة ويمكن مش آخر مرة كمان. فأنا بدي أطلب طلب واضح وصريح، وهذا واجب من الجندي للرئيس في فلسطين، أصحاب المسؤولية عندنا في الوطن، إنه متابعة هذا الموضوع وخاصة موضوعي أنا، موضوع محلات فخ حجازي في مخيم طولكرم. السارقين تم جلبهم موجودين عند المباحث. الموضوع مش سهل، يعني الموضوع إذا بتعلق بالسرقة ممكن يعني نقطة ونعالجه، بس في أكثر من السرقة. يعني أنت كيف تدخل للمخيم المحاصر واللي هو ثكنة عسكرية كاملة؟ فأنا بطلب من الجانب الرسمي أول شيء متابعة هذه القضية، كمان متابعة السارقين.
0: أستاذ سمير
1: تفضلي.
0: عندي سؤال، أنت كيف عرفت أنه هالأشخاص فاتوا على محلك؟ وأنت قلت تابعت مع الأجهزة وحكيت هلأ أنه تم إلقاء القبض على الأشخاص اللي فاتوا على المحلات.
1: أحد المارين من الشارع على الساعة 10 تقريبا.
0: وين المحلات موجودة بالمخيم بالضبط؟
1: المحلات موجودة بشارع الخدمات في المخيم، داخل المخيم. أحد المرة من الشارع شاف شباب صغار كمان للأسف يعني 14-15-16 سنة بتحكي انت كمان، شافهم واتصل علينا وقال نعتقد انه هاي بضاعتكم اللي قاعدين بيحملوا فيها. لما وصلنا للمكان بالفعل تفاجأنا انه هاي بضاعتنا.
0: يعني انتوا وصلتوا لأي مكان؟ وصلتوا للمحلات؟
1: لا احنا وصلنا للمكان اللي مجمعين فيه البضاعة مسروقة. طبعا للأسف يعني بيجمعوا بضاعة مسروقة بيجمعوهن عند كزيد الزينات وبعدين بالليل بيصيروا ينقلوا فيهن، وفي حدا طرف يمكن آخر بيستناهم على أساس إنه يبيع لهم هذه البضاعة. لذلك أنا بدي أنتقل يعني للنقطة اللي بعدها، بعد متابعة السارقين أيضا بتوقع من الأجهزة الأمنية والقائمين على حماية الوطن إنهم يتابعوا مين بيشتري هاي البضاعة المسروقة. أنت على أي أساس أنت بتشتري وأنت عارف إن هاي بضاعة مسروقة؟ ويمكن معروفة كمان، يعني إحنا في بضاعتنا مميز مثلا، ما معروف إنه هاي بضاعة تابعة على محلات فخ حجازي من مخيم طولكرم، أنت كيف بتشتريها وعلى أي أساس بتشتريها؟ أنت بتشجع السارق كمان بنفس الوقت.
0: حسب ما شفت البضاعة اللي كانوا مكونينها قديش تقدر هذه البضاعة؟ حاولت إنك تستردها؟ استطعت إنك تستردها ولا؟
1: لأنهم هربوا، هم لما شافونا هربوا السارقين. ضبطوا طبعا المباحث مشكورين، ضبطوا 4 أشخاص منهم، بس يمكن هم موجودين شبكة كبيرة، لأن بقول لك بيجمعوا عدة مسروقات بيحطون في مكان معين داخل المخيم عفوا، وبعدها بيطلعوهن على الحدود المخيم. تمام. فأنا يعني بطلب إنه متابعة هذا الموضوع سواء مع السارقين أو مع الناس اللي بتشتي من هدول السارقين أيضا. وبطلب كمان، وهذا الطلب بعتقد إنه مشروع، إنه يكون هناك في دوريات مدنية مشتركة من الأجهزة الأمنية. يعني إحنا المداخل المخيم معروفة 4 مداخل خلينا نكون بزيادة كمان مدخل 5 مداخل، لو إنه دويات بسيارات مدنية يكونوا عنصرين موجودين داخلهم يتبعوا، لأنه عن جد والله تعبنا تعبنا تعبنا، يعني فوق ما هو الجانب الرسمي والسياسي والكل متخلي عن المخيمات، كمان إحنا نعاني إنه ابن بلدي عم بيسرقني وابن بلدي كمان بده يعاقبني أكثر، هذه مشكلة والله وبتحز في القلب كثير. فلذلك أنا بطلب من الجهات الرسمية وأنا متابعة السارقين متابعة الرشتو وأيضا توفير دويات لحماية مداخل المخيم. وآخر طلب،
0: تفضل.
1: آخر طلب بتمنى إنه هذا يسمع بشكل جيد، بتوجه لخدمات مخيم طول كريم، للمحافظ، للارتباط المدني، للارتباط العسكري، كل ما له إيد بيقدر إنه يأمن لنا تنسيق طويل. أنا ما بيزود معي يعطيني تنسيق ساعتين، يمكن ما بقدر إني بس أفتح باب محلاتي أنا أو أقيم الأتربة اللي على باب محلاتي والضمائر اللي على باب محلاتي. يعني أنا هدول اللي فاتوا سرقوا، والله والله ما أنا عارف شو قوة هالقلب اللي عنده اللي بيدخل على محلات وبيتنا، طبعا محلاتنا وبيوتنا مفتوحات مسروقات بملايين الشواكل، أنا عم بحكي مش بألف شيكل ولا 100,000 شيكل، بملايين الشواكل، تعب سنوات، حرام. إذا ابن بلدي ما بده يحس فيه مصيبي مصيبي. أتمنى من حضرتكم إنكم تتابعوا مع الجانب الرسمي،
0: حاضر.
1: أيضا مع الخدمات، مع المحافظة، مع الارتباط المدني العسكري، يعطونا تنسيق طويل الأمد. ما بده يعطيني تنسيق، يعطيني تنسيق ساعتين أفوت أأمن محلاتي، أنا أسكرهن، أسكر محلاتي.
0: احنا وصلت رسالتك استاذ سمير، طبعا الله يحماك انت وعائلتك ويحمى كل اهلنا في المخيم والرجعه القريبه ان شاء الله الى المخيمات. وهذا الصوت احنا رح نوصله مباشره الى المحافظ والى لجنه خدمات المخيم والى كل الجهات المسؤوله لحتى يكون في هناك متابعه بشكل كبير جدا. يعني هذا المواطن عرف انه محله تعرض للسرقه، لكن في مواطنين كثير يمكن ما عرف انه محلاتهم تعرضت للسرقه داخل مخيم طول كرم. أشكرك كل الشكر أستاذ سمير، شكرا لك على هذا الاتصال، على هذا النداء اللي كان بطريقة جدا محترمة، كانت من حرقة قلب، إنه أنا بحكي عن ملايين الشواكل اللي عمالي بخسرها نتيجة هذه التصرفات، مين المسؤول عنها؟ مسؤول عن متابعتها. فكل التحية والاحترام أستاذ سمير. كاملين معكم مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، وإن ما كنتوا معنا في الاستماع والمتابعة، كاملين بمواضيعنا وبمحطاتنا اللي اليوم بدنا نتحدث عنها. ومن محطاتنا اللي حكينا لكم من رح نحكي عنها، رح نحكي عن المخطرة، ويا زين المخطرة ويا زين من يكون مختار القرية ومختار البلدة ومختار أهل ضيعة معينة، مش هيك كنا نحكي؟ المختار له قيمته ووزنه وهيبته، المختار كلمته ما بتتنى، المختار هو أساس ورجعة للأهالي بحل أي قضية أو أي خلاف. المختار لما بنحكي مختار يعني إحنا اللي اخترناه. المختار إلها معاني كثير كثير كثيرة بتحملها هاي الكلمة. في مجتمعاتنا أشخاص ما بيحملوا منصب رسمي، لكنهم بيحملوا مسؤولية كبيرة على عاتقهم، مسؤولية الإصلاح، مسؤولية جمع القلوب، مسؤولية أنه يستمعوا لوجع الناس، ومسؤولية أنهم يبحثوا عن طريق للحل لوجع قلوب الناس. اليوم بدنا نسلط الضوء على تجربة استثنائية من قطاع غزة، امرأة اختارت أنها تكون قريبة من الناس، حاضرة في أفراحهم، حاضرة في أطراحهم، وحاضرة كمان في لحظات الخلاف اللي بتحتاج لحكمة وبتحتاج لكلمة طيبة. اليوم احنا من خلال هذه المحطة كمان بدنا نحكي عن المختارة فاتن حرب، اللي دخلت مجال الإصلاح المجتمعي في مجتمع طالما سبحان الله ارتبط هذا الأمر وهذا الدور دور المختار بالرجال. السيدة فاتن اختارت انها تكون او تدخل هالمجال حتى تثبت انه الحكمة والقدرة على حل النزاعات ما بترتبط فقط بجنس الرجال، بل بالخبرة والثقة والقدرة على احتواء الناس. في هذا اللقاء بدنا نقترب أكثر لحكاية السيدة فاتن حرب من بدايتها، أبرز التحديات اللي واجهتها، ومن قصص الصلح اللي حملتها على عاتقها واستطاعت الوصول إلى حلول فيها، وعن دور المرأة الفلسطينية في مجتمعنا خاصة في ظل الظروف اللي إحنا بنمر فيها وظروف الحرب. خلونا نرحب بالمختارة السيدة فاتن حرب. يسعد صباحك أستاذة فاتن.
2: يسعد صباحك ويسعد صباح جميع مستمعينا الكرام.
0: صباحك بكل الخير. يعني أنا تحدثت عن هالخطوة الجميلة المميزة اللي من خلالها استطعت أنك تكسري الصورة النمطية عن المخترة، لكن بدنا نعرف من خلالك أكثر عن مين هي الأستاذة فاتن. بدنا نعرف المشاهدين على الإنسانة خلف لقب المختارة، كيف بدأت رحلتها بمجال الإصلاح المجتمعي؟
2: يسعد صباحكم جميعا. صراحة يمكن أنا كتير مبسوطة لتسليط الضوء على دور العملي المجتمعي في خلال الفترة الماضية كمختارة وخلال سنوات. هذا شيء بيسعدني، يعني أن اليوم الكل يعرف عن هذا الدور ومدى أهميته وتأثيره على المجتمع. بعرفكم بداية بنفسي فاتن حرب، مختارة عضو مجلس بلدي منتخب في مدينة دير البلح، حصل على بكالوريوس تربية وماجستير في القيادة والإدارة. طبعا المختارة ما إجت بالفراغ، اللي المختارة امرأة فلسطينية شعرت بمسؤوليتها اتجاه المجتمع. المختارة ليست لقب اجتماعي، هي مسؤولية وطنية إنسانية بتمارسها المختارة يوميا في حل القضايا المجتمعية بسبب احتياج المجتمع لهذا الدور النوعي اللي يمكن بيكون قريب من النساء، بيشعر بأهمية وجود المرأة في حل القضايا الأسرية الخاصة المتعلقة بالمرأة والأسرة الفلسطينية. من خلال هذا الدور بنسعى إنه يكون بالفعل إلى إن يكون المجتمع يعني نحد من مشاكله، وإحنا مش هيكون مجتمع خالي من المشاكل، ولكن بنسعى بكل الطرق للحفاظ على الأسرة الفلسطينية والنسيج المجتمعي.
0: كل الاحترام. اليوم لما احنا بنحكي بصراحة عن المخترة، لقب مش معتاد للنساء في مجتمعنا، لكن كيف اجت الفكرة انك تكوني كاسر لهاي الصورة النمطية وخطي هاي التجربة؟
2: بكل تأكيد كلنا بنعرف انه المختار دور يعني حكر على الرجال، دايما بنعرف انه المختار هو رجل. طبعا الكل بيقدر دور المخاتير وتأثيرهم في مجتمعنا،
0: صح،
2: سواء في السلم أو الحرب، وقديش لهم تأثير وإنهم ركيزة أساسية. ولكن اليوم وجود المرأة المختارة ما كان من فراغ زي ما حكيت لك. اليوم إحنا تم تدريب عدد من النساء لخوض عمل مجتمعي ليخدم الأسرة الفلسطينية، ولكن مع مرور الوقت شعرنا إنه هذا العمل أو هذا التدريب بيخدم الفئات الهشة من النساء اللي العادات والتقاليد ظلمتها، اللي الصمت السلبي خذلها. إنه شعرنا إنه اليوم إنه إحنا كمختارات إنه يجب أن نكون بالفعل إلى جانب هؤلاء النساء اللي بيحتاجوا صوت يكون يجسد أو يعكس احتياجاتهم من خلال وجودنا في هذا المجال. المختارات أجت نتيجة تدريب المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، سعى بكل جهد على تدريب عدد من القيادات النسوية لتخوض هذا العمل المجتمعي. أكيد في البعض منهم ما استطاع يكمل لأنه هذا الدور مش بسيط وهذا العمل بيحتاج لجهد. البعض استمر بقوة والبعض إنه لم يستطيع إكماله بسبب إنه الظروف يعني ما خدمته. لكن اليوم إحنا وجودنا في هذا المجال بيعزز دور المرأة إنها قيادة مجتمعية قادرة أن تخوض في العمل المجتمعي والإصلاح المجتمعي، وقادرة إنها تحافظ على السلم الأهلي في مجتمعها في ظل ظروف صعبة. يمكن بقطاع غزة هو يمكن مختلف لأنه بسبب الحروب المتتالية كانت هناك انتهاكات لحقوق النساء، سواء الأرامل، المصابات، المريضات. فكان وجود المرأة المختارة هو طوق نجاة لعدد من النساء في حل قضاياهم المجتمعية والأسرية.
0: طب قبل الحرب يعني كيف كان شكل عملك، واليوم مع المخترة كيف بيكون شكل العمل فيها، وشو اللي بيخلي الناس صدقا انهم يجوا لحل، يلجأوا لإلك لحل خلافاتهم؟ الأمر هو بالخبرة ولا بالثقة ولا بالقدرة على الاستماع لحل كل هذه المشكلات المجتمعية اللي بيمر فيها الأهالي، الظروف الصعبة اللي بيمر فيها؟
2: اليوم المختارة امرأة وليست أي امرأة مختارة، بمعنى أن اليوم هناك معايير صفات في لازم يكون إلها قبول مجتمعي، يجب أن تكون على المختارة على يعني كفاءة علمية وعملية في أداء عملها. بتعرف أن المختار عمله صعب وشاق، والمختارة بالمقابل اليوم لما بدها تمشي في هذا المجال أو في هذا العمل أكيد لازم تتميز بعدد من الصفات اللي بتأهلها لهذا العمل علشان تكسب ثقة الناس فيها وقدرتها على الحل. أكيد لازم تكون عندها سعة صدر إنها تسمع أطراف النزاع، يجب أن تكون ملمة بثقافة مجتمعها وعاداتها وتقاليدها سواء كانت السلبية منها أو الإيجابية حتى تستطيع أن تمارس هذا العمل. أيضا يجب أن يكون لها القبول من أفراد المجتمع وأن تكون هناك ثقة بسبب السرية التامة في العمل. من خلال هذه الصفات بتستطيع المرأة بالفعل إنها تكون قادرة على خوض العمل المجتمعي وإصلاح ذات البين. عمل المختارة ليس عمل سهل، هو يحتاج إلى جهد وإلى وقت وإلى يعني يمكن أحيانا المشكلة بتكون بدها شهر في الحل، فهذا بيستنبط منها قوتها سواء كانت جهدها أو طاقتها إنها بالفعل تسعى جاهدة إلى حل العديد من المشاكل الأسرية اللي بتتعذر على المخاتير حلها لخصوصية المواضيع.
0: لما بنحكي عن الحرب، هالحرب اللي غيرت تفاصيل حياة الناس في غزة وأيضا خارج غزة لكن في غزة تحديدا، وفي ظل فقدان كثير من الناس لأحبتهم لمنازلهم حتى كمان لمصدر دخلهم ورزقهم، كيف تغيرت أو هل تغيرت فعليا طبيعة الخلافات والمشكلات الاجتماعية اللي أنت عمالك بتشتغل عليها بالفترة الأخيرة؟
2: بكل تأكيد اختلف يعني الكم موجود ولكن اختلف النوع. اليوم عنا في حل المشاكل المجتمعية في ظل بتعرف النزوح المتكرر، وجود الخيام المتلاصقة، الحمامات المشتركة، فقدان الخصوصية، فقدان مصدر الرزق، الأسرة المتزاحمة في خيمة، عدم شح الإمكانيات وعدم قدرة رب الأسرة على حصولها. أيضا في ظل فقد المعيل كالأب أو الزوج، كيف إن المشاكل استمرت مع الأسرة في غلال استشهاد الأزواج. اليوم المشاكل في قطاع غزة هي مشاكل نوعية مختلفة، أصبحت هناك خلافات سواء كانت مفتون على طوابير المياه، التكيات، الخلافات الأسرية بعد استشهاد الأب أو الزوج أو الأخ الكبير المعيل، كيف المشاكل الأسرية بتواجه المرأة في خروجها إنها تحصل على مصدر رزق، كيف إنها تثبت بالأوراق الثبوتية إنها بتصير عندها مشاكل في الأوراق الثبوتية في ظل عدم وجود الأوراق الرسمية، في غياب المنظومة العدلية وغياب القانون وسيادة القانون، قديش المشاكل اللي تتعرض إلها المرأة من خلال الضرب والعنف الجسدي أو اللفظي في المخيمات، يعني الابتزاز، كثير من المشاكل والكثير التي عانت منها المرأة الغزية في هذه السنوات، يعني الضروس في الحرب 2023 بالفعل كانت حرب قاسية يعني بكل معانيها، وكانت المرأة بالمناسبة هي الأكثر ضررا ولها نصيب كبير من الألم والوجع وأيضا تحمل المسؤولية، فكان لابد من وجود سند لهؤلاء النساء أو صوت يتحدث بلسان هؤلاء النساء ويصل للجميع حتى يعني نستطيع حل معاناتها وكيفية معالجة كثير من الأمور الشائكة في حياتها.
0: المختارة فاتن ما ذكرتيه جدا مهم، وعلى أساسه خاصة أنه إحنا بنحكي بهالمرحلة الصعبة بأوقات الأزمات، الناس بحاجة لمين يسمعها، لمين يسمعها قبل ما يحكم عليها. اليوم أنت كيف ممكن توصفي دور الاستماع والاحتواء للناس في وقت الأزمات اللي بنمر فيها في هذا الوقت الصعب؟
2: طبعا اليوم إحنا النساء في مجتمعنا في ظل الظروف الصعبة والتحديات اللي بتعيشها النساء هي محتاجة إنها تشعر بالراحة بالأمان لما بتحكي قصتها وبتحكي مشكلتها. كمان هي محتاجة لمساحة يعني آمنة عشان تستمعي إلها من بدون ما تحكمي عليها. أنت هي محتاج إنه حدا يسمعها، تحتاج لسرية في بعض المواضيع الخاصة، يعني هي بتحتاج لحدا متفهم ويدرك مشاعرها. علشان هيك بتجد في المختارة ملجأ إنها يعني تتوجه إلها علشان تحكي بكل أريحية بجميع تفاصيل، يعني التفاصيل الدقيقة التي لا يمكن إنها تحكيها لمختار رجل، وخصوصا إنها امرأة. اليوم المساحة الآمنة اللي بتجدها في المختارة لتفهمها، وخصوصا إن اليوم هي امرأة زيها بتشعر فيها، فهمها أصلا من غير ما تحكي. يعني ممكن أحيانا بعض القضايا إحنا يعني أو على صعيد الشخصي أنا بشعر فيها وبفهمها بدون ما تواصل كلامها، وهذا بدل على قديش دور المختارة مهم في المجتمع لحل قضايا النساء ومعالجتها بعيدا عن الرجل المختار وعن أروقة المحاكم.
0: بعد كل شيء عشتي وبعد كل التجارب واللي مرتي فيها والقصص اللي عملتي على إصلاحها ومعالجتها وإيجاد الحلول لها، شو تعلمت المختارة فاتن حرب من الناس ومن قصصهم؟
2: يمكن خلينا نحكي بصراحة، فعلا المختارة عملت على صقل شخصيتي كإنسان، وأيضا علمتني الحكمة والصبر اليوم إحنا في مجتمعنا، وعلمتني كمان شغلة في مجتمعنا الفلسطيني إنه قديش المرأة الفلسطينية قادرة إنها تكون في دائرة صنع القرار، وإنه الكفاءة لا ترتبط بالنوع الاجتماعي بالمناسبة، لا بالعطاء وقدرة هذا الإنسان إنه يكون خادوم لمجتمعه، وكيف إنه قادر إنه يكون يعطي. وأثبتت يعني بصراحة وإنت جسد يعني في دور المختارة كدور قيادي مجتمعي، يمكن هذا الشيء اللي بيخليني كتير أنا فخورة بهذا الدور، وأنا بالفعل إنه دور المختارة المجتمعي كان دور فعال وإله بصمة قوية، لا يمكن لأي شخص أن ينكر هذا الدور وأهميته في المجتمع.
0: كل الاحترام أكيد لهذا الدور المهم بمجتمعنا الفلسطيني، لأنه صدقا واحدة من الجهات اللي بنلجأ لها لحتى توجد لنا حل مشكلة قائمة في حياتنا ممكن تسبب لنا أي ضرر أو أي خلافات عشان ننهي هاي الخلافات. اليوم الأستاذة فاتن، لو بدنا نختصر دور المختار أو دور المختارة بكلمة واحدة، شو ممكن تكون هالكلمة؟
2: المختارة أو المختار بالنسبة إلي على الصعيد الشخصي هي بالنسبة إلي يعني كلمة، يعني كتير كلمة، ولكن أنا ممكن أجسدها في إنها مسؤولية وطنية إنسانية في خدمة المجتمع والمحافظة على اللي هو النسيج المجتمعي في ظل التحديات اللي بيعيشها مجتمعنا.
0: وللنساء اللي حابين يرغبوا أو رغبين في دخول مجالات كان ينظر لإلها سابقا على إنها حكر للرجال فقط، شو بتحكي لهم؟
2: اليوم بحكي للمجتمع ورسالتي للجميع، للنساء ولكل يعني فئات المجتمع سواء من المراكز السيادية حتى لأقل منها. اليوم المرأة أثبتت إنها قادرة على القيادة في كافة مجال العمل، والمختارة نموذج بالمناسبة لهذه القيادة في الحكمة والمسؤولية. فأي مجتمع يمنح المرأة فرصة قيادة هو مجتمع يستثمر في الاستدامة والاستقرار والتنمية. يجب على كل المجتمعات أن تنهض بالنساء حتى تنهض بمجتمعها. اليوم حابين نشوف النساء في كافة المجالات لأنها نصف المجتمع وتربي النصف الآخر، فهي قادرة على تحديد احتياجاتها وتلبية احتياجات النصف الآخر. اليوم بتمنى من كل امرأة بتشعر إنه داخلها هدف سامي يجب أن تسعى وتتحدى جميع المعيقات حتى تستطيع تحقيقه. اليوم الحقوق تنتزع، إحنا كنساء بتم تهميشنا بشكل ممنهج في مجتمعنا بسبب عاداتنا وتقاليدنا السلبية بعدم النظرة إنه المرأة تكون قادرة على صنع القرار. لا، اليوم إحنا موجودات، اليوم إحنا قادرات على خوض كافة المعارك السلمية اللي بتخدم مجتمعنا. ويمكن خليني أحكي تحديدا في غزة، اليوم يمكن المرأة ما أخذت نصيبها بالقدر اللي بالفعل يعني يحميها أو يعزز من وجودها. اليوم بعد الحرب المرأة الفلسطينية أصبحت في غزة غير المرأة ما بعد الحرب. اليوم أصبحت هي امرأة مسؤولة، امرأة قادرة على تحديد المسؤوليات والاحتياجات. اليوم بيتمنى من كل نساءنا بالفعل أن يستمروا بهذه الصورة المشرفة للصمود، وبتمنى من كل نساءنا بالفعل أن يحدوا حدو كل امرأة وصلت لمنصب قيادي بجدارتها وبقدرتها، وهذا بيدل على قديش إنه المرأة الفلسطينية امرأة جبارة وقادرة يعني أن تقول للعالم أجمع أنا هنا أنا موجودة ويجب حفظ كرامتي وإنسانيتي.
0: كل التحية والاحترام، شكرا كثير لك الأستاذة فاتن حرب المختارة اللي كسبت ثقة الناس وكسبت قلوب الناس وكسبت بمواقفها وبعقلانيتها وبحكمتها وبدورها من خلال الاستماع للأهالي ولشكاويهم، وخاصة في وقت الأزمات إنها تكون مختارة ويلجأ لها كثير من الأهالي وأبناء غزة لحتى يكون في لها دور بحل الخلافات وحل أو وجود الإصلاح. شكرا كثير لك أستاذة فاتن، يسعد صباحك لك ولكل أهلنا في غزة.
2: يسعد صباحك،
0: صبحك بكل الخير. ونكمل معاكم مشاهدينا الكرام متابعينا، مش بحكيكم المرأة الفلسطينية دائما حلوة، دائما جميلة، دائما جبارة، دائما قادرة على كل شيء. المرأة الفلسطينية لما تحطوها بأي مكان تيجي واقفة بيرتكن عليها، بتتدبر حالها، رائعة جدا، عقلانية، نموذج رائع للنساء، نساء العالم المرأة الفلسطينية، لأنه مرت بكل هالتحديات ومرت بكل هالظروف الصعبة ومرت بكل هالقهر وهالعذاب اللي بنمر فيه على مدار سنوات. إحنا بشخصياتنا قادرين نتحمل أي ضغط، قادرين إنه نكون موجودين بأي مكان في كل المجالات وكل التخصصات. حتى الصورة النمطية اللي كانت سائدة عنا لمهنة المخترة اليوم صارت مش حكر فقط على الرجال، كمان النساء لهم دور كبير فيها. شكرا للأستاذ فاتن. بدنا نروح لفاصل، وبعد هالفاصل خلوكم معنا عشان نحكي وإياكم عن مشروبات الصيف. شو أكتر مشروبات اللي بتفضلوها خلال فترة الصيف خلال هاي الأيام؟ في كتير مشروبات تطلع ترند، في مشروبات معتمدة سنوية، المشروبات الطبيعية، المشروبات الغازية وغيرها. بس بتعرفوا لفت انتباهي إنه إذا أنت مثلا بتحب مشروب معين بيبحثوا عن هذا المشروب إنه وبصير يحكونك أنت إيش مواصفاتك من خلال نوع المشروب اللي أنت بتحبه. يعني إذا كنت مثلا بتحب عصير المانجا، عصير الرمان، بتحب مثلا عصير البرتقال وغيرها، فبيصيروا يحللوا شخصيتك بناء على نوع الطعم المفضل أنت بتحبه لهالعصائر. تخيل لوين وصلنا؟ يا صباح الخيرات والليرات والمسرات، صباح الخير لكل أطفالنا الحلوين اللي كل يوم لازم يكون في لهم مصروف علشان يروح يشربوزة أو براد أو عصير أو غيره. صباح الفل والياسمين، مش بس والله الصغار، حتى الكبار بتيجي عبالهم كاسة البراد فترة الظهر، اللي رايح على السوق اللي عماله بيشتغل بشوف كاسة البراد بيحكي سلام إجت بوقتها الصح. بس اليوم بدنا نعرف شو ممكن يكون في عنا بدائل وشو عن صحتنا بكيفية تناول هالمشروبات. فاصل ونواصله.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا، صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح الناس اللي بتحب البراد وما بتقدر تقاومه، صباح الخيرات والليرات صراحة عن جد زاكي، وصباح الخير للأطفال الحلوين اللي دائما مصممين على إنه لازم يكون في بوزة. بتعرفوا زمان سبحان الله الواحد بس يكبر بتصير تغير كل قناعاته بأي موضوع، مش قناعاته، يمكن حياته بتتغير. يعني إحنا صغار كنا ناكل بوزة التلج هيك خرط، بس اليوم سبحان الله اليوم لا، اليوم كل شيء اختلف. اليوم حتى بوزة التلج بطلنا نقرب عليها، صرنا يمكن بنميل لأي بوزة غير التلج. فالأطفال الحلوين صحتين وألف عافية، يسعد صباحهم يا رب، والأمهات كمان. بس في بتعرف والله أمهات عندهم طولة بال وبيحبوا أنهم يعملوا بوزة بقلب البيت من الفواكه اللي بتكون موجودة عندهم. بس عن جد زاكي، بس شوفوا احنا بنحكي مع ارتفاع درجات الحرارة قديش بيكون في إلنا خيار أو بيزيد الإقبال على المشروبات الباردة بكل أنواعها، من المشروبات الغازية، العصائر المحلاة، مشروبات الطاقة، المهيتو الجاهز، البوزة، المثلجات بكل أشكالها وأنواعها. لكن في المقابل المختصين بيحذروا من أنه كثير من هذه الخيارات بتحتوي على كميات كبيرة من السكر والكافيين والمواد المضافة. هالشي بينعكس بشكل سلبي على صحتنا، خاصة مع الإفراط في تناولها خلال فصل الصيف. يعني خاصة موضوع الموهيتو إدمان عند فئة الشباب هالأيام، ما بيمرق يوم إلا بدهم يشربوا موهيتو. أولادنا الحلوين على الأكل مشروبات غازية بالغداء بالعشاء بالسناكات اللي بتكون موجودة بالعادات بالسهرات. فلحتى نحكي عن العادات الغذائية الصحيحة في الصيف وكيف ممكن نستمتع بالانتعاش بدون ما نضر صحتنا، خلونا نرحب بأخصائية التغذية والحمية أستاذة هديل أبو صطيح. صباح الخير أستاذة هديل.
1: يسعد صباحك حبيبتي ريهام وصباح المستمعين.
0: صباحك بكل الخير. بتعرفي أجواء صيف، أجواء صيف فيها طلعات وفيها أعداد وفيها ارتفاع درجات الحرارة، بدنا نبرد على قلبنا، بنبلش دائما انه نميل لكل شيء بارد من هذه المشروبات. ليش بنشعر عن جد بهالرغبه في تناول المشروبات البارده والحلويات المثلجه بشكل كتير كبير خلال الصيف؟
1: هلا بالبدايه احنا عاده بفصل الصيف بزيد احتياجنا للسوائل نتيجه التعرق وخساره السوائل في الجسم اللي بتصير مع خروج العرق من الجسم، اللي هي اليه طبيعيه عشان نبرد على الجسم من ناحيه درجات الحراره. فاللي بصير إنه لما نخسر هاي السوائل في الجسم بصير جسمنا بيحتاج أشياء تعوض هاي السوائل، ظنا منا إنه ممكن الأشياء الباردة أو هاي المشروبات فعليا تعطينا شعور حقيقي في التبريد الداخلي، ولكن هي عكس ذلك تماما. هي هاي الأشياء بشكل عام بتعطي شعور بالبرودة للسان، فبروح للدماغ أكتر إنه كأنه إحنا بردنا على حالنا، بس واقعيا هي ما بتعطي أي شعور حقيقي بإنه خلينا نشعر بالبرودة بشكل حقيقي داخليا في جسمنا. فهي بتزيد الرغبة فقط لتناولها عشان نبرد على أجسامنا. على العكس تماما بمعظم الأحيان هاي المشروبات زي ما حكيتي أنت تحديدا الموهيتو اللي بيحتوي على مشروب طاقة، المشروبات الغازية اللي فيها كافيين، كل المشروبات اللي بتحتوي على كافيين أصلا الكافيين بيشتغل كمدير بول، فهي بالأصل بتزيد خروج السوائل بالجسم، بتزيد الجفاف، فبتزيد حاجتنا للمي أكتر. فهي بتعطينا شعور وهمي بالحقيقة إنه إحنا أخذنا سوائل، ولكن هي بالعكس بتزيد احتياجنا للسوائل.
0: حلو. طب لما احنا بنحكي بصراحة عن هذه المشروبات وعرفنا ليش احنا بيزداد طلبنا للمشروبات خلال فصل الصيف، شو اكثر الاخطاء الغذائية اللي بتلاحظيها كأخصائية تغذية وملمة بهذا الموضوع خلال هالفصل، وبيزداد استهلاك السكر بالصيف مقارنة بباقي الفصول، مع العلم انه بيحكوا بالشتاء بيكون في عنا حلويات وبيكون في عنا سكريات صحيح. بس بالصيف كمان في عنا سكريات بس بشكل تاني.
1: 100% من المشاكل اللي كتير منشوفها بالصيف هي شغلتين. أولا يعني أكثر شغلة كتير بتصير معتادة هي استهلاك السعرات الحرارية على شكل مشروبات زي ما حكينا، حتى المشروبات الطبيعية، يعني بيزيد استهلاكنا للعصائر، المشروبات، المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، كل أنواع المشروبات اللي نفس ما قلنا مبدأها إنه بدنا نبرد على جسمنا. والإشي الثاني زيادة استهلاك الآيس كريم أو البوظة. البوظة من الأشياء اللي فيها كثير سعرات حرارية، فيها سكر، وإذا كان فيها كريمة فهي فيها كثير دهون. فبشكل عام هني هدول أكثر تصرفين بزيدوا بالصيف، بزيد استهلاكهم. يعني في مراجعين بيجون على العيادات بيطلبوا مني إنه يوميا بدهم بوظة في النظام، إنه ما بزبط يكون في نظام غذائي بالصيف ما في يوميا بوظة. وهو في كتير أشياء أو طرق تانية ممكن نتبعها نعمل فيها وصفات صحية أو بدائل لهذه الأشياء في البيت، بس هو أكثر شغلتين استهلاك السعرات الحرارية على شكل مشروبات، وهذا إشي مش محبذ نهائيا، لأنه إحنا فعليا حتى لو عصير طبيعي إذا بدنا نستهلكه يوميا وبكميات كبيرة إحنا بناخد سكر كثير، حتى لو سكر طبيعي بناخد كمية سعرات حرارية كثير عالية، بنحكي عن 120 سعر حراري في الكوب الواحد من العصير، يعني بنحكي عن كمية كثير كبيرة من السعرات، هذا إذا كان عصير طبيعي طبعا. فيعني بشكل عام بيأثر جدا على الجسم استهلاك السعرات الحرارية من هاي الشغلات، لأنها ما بتعطي شعور بالشبع نهائيا. السوائل ما بتعطي شعور بالشبع، والآيس كريم، الآيس كريم زي ما حكينا كمية السكر والدهون اللي موجودة فيها اللي ممكن تأثر سلبا على وزن الجسم، ممكن تأثر سلبا على صحة الجسم مشان سكر الدم يعني.
0: طيب اليوم معناها احنا بنحكي عن السكر، كتير من الناس بتعتقد انه العصائر المعلبة خيار صحي، شو رأيك؟
1: طبعا لا، العصير بشكل عام اصلا عشان تكوني فاهمه، حتى العصير الطبيعي هو مش افضل خيار. احنا ضد استهلاك السعرات الحراريه على شكل مشروب. اذا بدنا نستخدم الفواكه على شكل عصير يفضل تنعمل يعني مخلوطه كامله مع قشرتها في الخلاط اللي هو سموذي، او اي نوع من انواع الكوكتيلات اللي ممكن نضيف فيها الفواكه كامله مع قشورها، لانه اذا اخذنا الاشي بدون القشور احنا بنشيل الالياف اللي موجوده فيها، بنقلل من قيمتها الغذائيه. فالاصل انه احنا اصلا ناخذ الفواكه كامله، اذا بدنا اياها بنضربها بالخلاط كامله مع قشورها، ومش اكثر من يعني بديش احكي حتى يوميا مره يوميا، لا حتى يعني ثلاث مرات في الاسبوع، ان يوم يوم لا ممكن ناخذها بهاي الطريقه، لانه رح نحتاج كميه كثير كبيره من الفواكه نحطها في الخلاط عشان نعمل لنا كاسه عصير واحده، يعني بدنا من 3-4 حصص فواكه عشان نعمل كاسه فواكه. فما ذلك لسه في العصائر المعلبة الجاهزة اللي هي كلياتها عبارة عن سكر، مواد حافظة وملونات، وهاي الأشياء اللي بتزيد أصلاً الجفاف في الجسم زي ما حكيت. زيادة استهلاك هاي المشروبات بزيد احتياجنا للمي، مش بخلينا نروى.
0: طب وهنا أنا بدي أرجع للنقطة الأساسية اللي تحدثنا عنها وحكينا عن الموهيتو وشو في قلب الموهيتو. هو مشروب الشباب والصبايا الصغار والكبار، ترند الموسم، تمام. الموهيتو الجاهز والمشروبات الملونة اللي تباع بالأسواق وبالمقاهي، إيش ممكن نحكي عن هذا المشروب؟ هل فعليا صح إنه إحنا بنحكي طبعا أنا كاسة واحدة بشرب باليوم وخلص يعني، بس هذا الحكي صح؟ الموهيتو هل فعليا بمختلف أشكاله وأنواعه وأطعمته اللي موجودة بالسوق كيف ممكن نوصفه؟
1: هاي الأشياء بشكل عام الموهيتو يعني اللي هو عبارة عن الأساس تبع الموهيتو مشروب طاقة مع منكهات، تمام. الفكرة في استخدام مشروبات الطاقة إنها هي ما بتعطي طاقة حقيقية أصلا، هي فيها كافيين، بتعطي بتنبه الجهاز العصبي، فلما تنبه الجهاز العصبي هي بتزيد شعورنا في التعب، فاهمة علي؟ يعني القصد إنه هي مبدأها إنها بتعطي شعور غير حقيقي أو شعور وهمي أو شعور مؤقت بالنشاط، فلما نستهلكها وما في حدا زي ما بيحكوا الشباب إنه بستهلكها مرة واحدة في اليوم، اللي بيدخن واللي بيأرجل بيستخدمها طول ما هو بيدخن أو طول ما هو بيأرجل، فدائما يا في مشروب طاقة يا في موهيتو يا في كولا يا في أي نوع من أنواع المشروبات الغازية اللي بتخليه إنه يحس إنه بده طول الوقت ترطيب مع الأرجيلة أو السيجارة اللي بيستخدمها. للأسف طبعا إحنا ضد التدخين وضد الأرجيلة، بس هذا إشي واقعي إنه دائما عندنا استهلاك كثير كبير، كثير في مدخنين بيستهلكوا مع الدخان هاي المشروبات. فزي ما حكينا هاي المشروبات بتعطي شعور وهمي في الطاقه، انها هي اسمها مشروبات طاقه بس هي كافيين بنبه الجهاز العصبي، ما بتعطي طاقه بمعنى طاقه حقيقيه حتى للناس اللي بتروح على الجيم. بس في حال حتى الاشخاص بدهم يستخدموها ما بنفضل يستخدموها على شكل موهيتو. ليش؟ لانه الموهيتو اصلا زياده على المشروب الطاقه بيكون فيه كمان نكهات بزياده وصبغات بزياده، يعني بنضاف له منكهات فيها ملونات صناعيه، هاي هي عبارة عن سكر عبارة عن صبغة، فأنت شوفي كمية السكر اللي أصلاً موجودة في مشروب الطاقة، زاد عليها كمان سكر وزاد عليها كمان ملونات صناعية غير الملونات اللي أصلاً كمان كانت موجودة في مشروب الطاقة لحاله. فهذا كلياته بيأثر سلباً على جسمنا من ناحية يعني خصوصاً بفئة الشباب.

0: واقع انه حتى احنا كاخصائيين تغذيه اكيد بنستخدم هاي الشغلات، بس الفكره بكميه المرات اللي لازم نستخدمها. ما في مشكله انه نستخدم البوظه، بدنا ننتبه على الانواع. بنفضل مش دائما تكون من الانواع اللي فيها كريمه وفيها دسم كثير، مرات تكون اسكيمو، مرات تكون اشياء فيها كريمه، على اساس انه الاسكيمو هي بس سكر ومي، فهي اقل سعرات حراريه بس نفس الضرر طبعا. بس يفضل انه اذا بدنا نستخدمها بشكل اكثر من مره او مرتين في الاسبوع نعمل بدائل في البيت، مثل استخدام اللبن مع الفواكه وضربهم في خلاط، نعملهم على شكل آيس كريم، وملان وصفات زي هاي الوصفات صارت دارجة حاليا. فيفضل إنه نستبدلها فيهم، بس مش أكتر. إذا بدنا نستخدم الآيس كريم الموجودة في السوبر ماركتات مرتين في الأسبوع فقط، ما يعني ما بنفضل أكثر، اللي هي بنسبة 20% من نظامنا الغذائي.
1: مرتين بالأسبوع لمين؟
0: المحليات.
1: يا ست هديل، مرتين بالأسبوع لمين؟ الكبار ولا الصغار يا ست هديل؟
0: يعني كل الناس.
1: الأولاد بالعطلة الصيفية يوميا لازم يشتروا بوزة، يوميا لازم يشتروا براد، يوميا لازم يشتروا مشروبات غازية.
0: للأسف صحيح، بس هو هذا إشي لازم نحاول قدر المستطاع الأمهات تبذل مجهود بزيادة. الله يعين كل الأمهات يا رب. لازم دائما الأمهات تبذل مجهود بزيادة عشان توفر بدائل لأولادها، زي إنه مثلا نعمل للأطفال مرات عصائر في البيت، لو يوميا كان عصائر طبيعية ما في مشكلة، نعمل لهم مثل ما حكينا اللي هو بنحكي له فروزن يوغرت، اللي هو لبن مع فواكه، نعملها في البيت على شكل بوزة ونقدم لها إياهم كبديل.
1: ياها حلو.
0: نعم.
1: وهي المشروبات الغازية شو البدائل لها علشان احنا نمنح جسمنا الانتعاش؟
0: نقدر نعمل كثير اشياء في البيت. مثلا نقدر نستخدم المياه الغازيه اللي موجوده في السوق اللي هي الصودا بانواعها، نقدر نستخدمها نحط عليها منكهات زي مثلا الليمون، زي مثلا الكركديه، كثير اشياء ممكن نعمل فيها. من ضمن الاشياء اللي انا بقترحها عاده على مراجعيني، لو ما بدنا نجيب اللي هي الاشياء اللي بتعطي طعم للمي، في صار كثير انواع من الشاي اللي هو شاي الرمان، شاي التوت، هاي الاشياء ممكن نعملها ونبردها ونحط عليها ثلج ونستخدمها، وممكن نستخدم معها محليات بديلة غير السكر، يعني مشان ما نستهلك سكر زي الستيفيا وهاي الأنواع من المحليات، لأنها فعليا هي جسمنا ما بتأثر فيها، يعني ما بترفع سكر الدم، ناخدها وبتطلع من جسمنا زي ما هي.
1: طب المشروبات الدايت، الصودا بتنصح فيها؟ يعني هذا الصودا شيء ومشروبات الدايت شيء تاني ولا كله نفس الشيء؟
0: لا هي تقريبا نقدر نحكي انها نفس الشيء، بس خليني احكي لك. الملونات وضرر وضرر الكولا على العظام والاسنان هذا موجود، بس الفكره انه بين الكولا العاديه او المشروبات الغازيه اللي فيها سكر واللي ما فيها سكر، ايش الاحسن؟ اكيد اللي ما فيه سكر. اذا انا هيك راح استهلك، فالاكيد اني استهلك الزيرو او الدايت اللي بدون سكر. يفضل انه نتجنبها او نقللها، بس لو صار وبدي استهلك عادي بقدر استهلكها. بتتعامل مع، يعني من ناحيه التغذيه احنا نتعامل مع الكولا الزيرو او المشروبات الخاليه من السعرات الحراريه والخاليه من السكر مثل الكولا الزيرو وهاي الاشياء الدايت زيها زي المي، لانها ما فيها سعرات حراريه، فعليا ما بترفع سكر الدم وبتطلع من الجسم زي ما هي. بس هل ينصح فيها يوميا؟ برضه لا، لانه مثل ما حكينا اثرها على العظام وعلى الأسنان نفس الضرر للكولا العادية، بس إنها من ناحية سعرات حرارية طبعا ما فيها سعرات حرارية وبنقدر نستخدمها كبديل.
1: حلو. طيب هون معناها لما إحنا بنحكي بصراحة خلصنا فصل الصيف فيما يتعلق بالمشروبات وما يتعلق بالمثلجات، تمام، بمختلف أشكالها وأنواعها، والأولاد بشكل يومي حكي أنه في عنا بدائل من خلال فواكه ومع اللبن نضربهم بالخلاط، وصفات كثيرة على اليوتيوب وغيره وغيراته، نقدر إحنا نخفف ونهون. بس شو أبرز نصيحة بتحبي تعطيها للأهل والجميع، وخاصة أنه إحنا بنحكي عن مشروبات مثلا ممنوعة مثل المشروبات الغازية اللي فيها سكريات، شو المسموح علشان احنا نحافظ على ترطيب جسمنا في ظل فصل الصيف ونقص السوائل اللي بيصير عنا؟
0: رهام، المي هي السحر لكل شيء. دائما كل الاشياء اللي بنشربها بتزيد احتياجنا للمي، فالاصل انه نحافظ على الترطيب في جسمنا وان نحاول نشرب كميات كثير كبيره من المي. مش كثير كبيره بمعنى انه فوق احتياجنا، لا طبعا ضمن احتياجنا. احنا عاده بنحسب احتياج المي بان بنضرب 35 ضرب وزن الجسم، بعطينا متوسط قديش الواحد بيحتاج لكل كيلوغرام من وزن جسمه مي، يعني مش أقل من لترين ونص لثلاث لتر كل الناس بتحتاج. يعني هذا كأفرج لترين ونص لثلاث بالصيف إحنا بنحتاجه. وإذا عرقنا أكثر أو بذلنا مجهود وخلانا نخسر سوائل أكثر على طريقة عن طريق العرق، هذا يعني إنه إحنا بنحتاج نشرب أكثر، نعوض العرق اللي خسرناه ونعوض هاي السوائل في جسمنا. تمام؟ فهي بشكل أساسي دائما الترطيب. نتجنب طبعا إنه نطلع نمشي.

0: نبذل مجهود في الشمس أو في الحرارة العالية عشان ما نحتاج إنه نشرب مشروبات أكثر فيها سكر وهي الشغلات على أساس نحس إنها بتبرد علينا.
1: وأهم نصيحة بديها منك لكل الشباب والصبايا اللي صدقا مدمنين على مشروبات الطاقة.
0: طبعا المشروبات الطاقة المفروض نحاول قدر المستطاع نتجنبها حتى زيرو منها. يعني هسه صار في كثير من مشروبات الطاقة من كثير الشركات العربية والأجنبية بتنتج منها مشروبات زي كيف فكرة الكولا الزيرو أو الدايت ما فيها سكر. لا هي حتى لو ما فيها سكر هي ضررها نفسه من ناحية كافيين فيها كمية كثير كبيرة. جسمنا كناس شباب كأطفال في بعض الأحيان ما بتحمل هاي الكمية, ممكن تعمل تسارع في ضربات القلب وعلى المدى البعيد بتأثر على صحة القلب وعلى صحتنا بشكل العام, وبصير جسمنا متكيف على كميات كثيرة من الكافيين بنصير لما نحتاجه ما نقدر نستجيب له لأنه الجسم بتعود على الكميات اللي بناخدها منه.
1: يعني الصيف فرصة للاستمتاع بس مش على حساب صحتنا.
0: صحيح ندير بالنا.
1: الاعتدال, نشرب المي بكميات كافية مثل ما حكيتي مش فوق طاقتنا, ونختار البدائل الصحيحة والصحية. وكمان يعني حتى لو إنه إحنا حابين فعليا نشرب موهيتو, نشرب مشروبات غازية, تكون بكميات معتدلة وبفترات متباعدة خلال أيام الأسبوع عشان نتجنب كتير من المشكلات الصحية سواء على المدى القريب أو المدى البعيد. بدي أشكر كل الشكر على كل هذه المعلومات المهمة والمميزة اللي ذكرتينا إياها أخصائية التغذية والحمية الأستاذة هديل أبو صيح. يسعد صباحك.
0: يعطيك ألف عافية حبيبتي, شكرا كتير إليك.
1: شكرا, شكرا كتير لإلك أستاذة هديل, وشكرا لكل اللي استمعوا لإلنا بهاي الفقرة اللي من خلالها تعرفنا على مشروبات الصيف الصحية اللي ما بتكون مضرة لإلنا, كيف ممكن إحنا نلاقي شيء بديل على كل هذه المشروبات. وعن جد بصراحة إذا خففنا منها, وعن تجربة بحكي لكم لما بنخفف منها بنحس قديش بإحنا خفيفين, بنحسش بالتقل أو بالتخمة اللي بتصير عنا وقت ناكل, وقت نكون مدمنين على كل هذه المشروبات الغازية أو المشروبات المحلى. وعن تجربة بنصح, وخاصة أنا صراحة يعني بحب أني أركز على موضوع مشروبات الطاقة لأني أنا ضدها نهائياً, وما بحب إنه شبابنا يشربوا منها بكثرة ويكونوا مدمنين عليها. وموضوع الأرجيلة, والأرجيلة ما بتزبط إلا بمشروب مشروبات الطاقة, والأرجيلة ما بتزبط إلا إذا كان فيها معها كاسة موهيتو. لا يعني إحنا بدنا نحاول إنه نخفف من الأرجيلة, نخفف من السجائر, ونخفف من كل هذه القصص. فعشان نحافظ على صحتنا وعافيتنا نخفف, يعني احنا ما بنحكي بالممنوع بس نخفف. ان شاء الله يا رب نوصل كلنا لدرجة الممنوع ان شاء الله يا رب, عشان نحافظ على صحتنا ونضل بصحتنا وعافيتنا لأطول فترة ممكنة. صباح الخير لكم مشاهدينا ومتابعينا, صباح الخير للي بيبعتونا الرسائل. للصباح كلمات جميلة تطرق أبواب القلوب, صباح الهناء والسعادة, صباح القلوب النقية الصافية, الصباح الورد والياسمين لأغلى الأحباب. صباح الخير للجنود المجهولين في طاقم الفجر ولإدارة الفجر للأخ أحمد السرغلي وعائلته, وصباح الخير لريهام, وما بننسى الأخت وفاء زيدان والأخ خالد بدير. مني أنا شيرين. شيرين يسعد صباحك يا رب إليك ولكل أهلك ولأحبابك, صبحك بكل الخير يا رب. وأكيد صباح الخير لكل زملائي في طاقم تلفزيون الفجر, صبحهم يربحهم بالخير. كمان في عنا رسائل تانية عمالها بتوصلنا من الخالي علي أبو شنب. صباح الخير ريهام, اللهم في هذا الصباح ارزقنا من الخير أوسعه, ومن الفرح أكمله, ومن الطمأنينة أعمقها, واجعل لنا في كل ساعة لطف, وفي كل أمر تيسير, وفي كل دعاء قبول. صباح الفل إليك. الخالي علي أبو شنب بتقول من العمة علياء وعبير أبو شنب إلى بنت الأخ الأستاذ أحمد أبو شنب مسك, بمناسبة عيد ميلادها بنقولها عيد سعيد وعمر مديد يا مسك الحب, ويجعل كل أيامك سعادة وهنا ونجاح يا رب, وعقبال فرحتنا بنجاحك إن شاء الله يا رب. يفرح كل الأمهات والآباء والأهالي والعمات والأعمام والأخوال والخالات بنجاح أولادنا وطلابنا في الثانوية العامة. وإحنا يعني عمالنا كل يوم عمالنا بنمرقه بنحكي إحنا عمالنا بنقرب أكتر لنتائج الثانوية العامة. الله ينجح الجميع يا رب, وتكون محافظة طول كرم من المحافظات اللي هي لها حصة الأسد في الأوائل على مستوى الوطن. إن شاء الله يا رب هيك دائما عودونا في كل سنة. بالتوفيق لكل طلابنا وألف مبارك سلف خلينا نحكيها. إن شاء الله يا رب رح نكون معكم أكيد بتغطية مباشرة وجميلة ومميزة لنتائج الثانوية العامة مثل ما عودناكم في كل سنة، مميزين ورائعين. في الدقائق الختامية مشاهدينا ومتابعينا بدي أوجه التحيات لمين؟ بدي أوجه التحيات لرعاة برنامجنا شركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان مورس. يسعد صباحهم يا رب كل إدارة وطاقم سان مورس، يصبحهم بكل الخير. قاعات وجاتو وأوتيل عم أبو أمجد، الخال أم أمجد، أمجد وعوض، يسعد صباحكم يا رب. وبدي أحكي صباح الخير لوعد دينامو سان مورس، يسعد صباحك يا رب. رفيقة كل عرايس سان مورس وقاعة سان مورس، يسعد صباحكم يا رب. كمان من رعاة برنامجنا شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، يسعد صباحهم. شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. يوم أمس كان في إلنا أكيد جولة من خلال زملائي وزميلنا الأستاذ منتصر مع سمارت، فكل التحية والاحترام لهالمركبات الرائعة الذكية اللي صدقا بتبهر كل شخص بيخوض تجربة القيادة لواحدة من مركبات سمارت. هاشتاك 3 وهاشتاك 5، شو بدكم أحلى من هيك. كمان من رعاة برنامجنا المميزين تواصل، شركة تواصل للصرافة أفضل الأسعار في تواصل طول كرم، يعطيهم ألف عافية شارع باريس. كمان شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، صباح الخير لإلهم. وكمان من رعاة برنامجنا شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. لا تنسوا ما أعلن عنه رئيس غرفة تجارة وصناعة طول كرم بأنه محافظة طول كرم رح تشهد خلال شهر تشرين الأول المقبل انطلاق مهرجان طول كرم الرابع بنعمرها تنين. هذا الشيء تأكيد على استمرار فعاليات حملة التسوق لحتى موعد انطلاق المهرجان. هذا كله طبعا لحتى نخدم وندعم الحركة التجارية وننشط الأسواق ودع المواطنين أكيد للمشاركة في الحملة والمهرجان لندعم اقتصاد طول كرم ونعزز صمود أهلها. كل التحية والاحترام لتجارنا، كل التحية والاحترام للشركات. فعاليات كثيرة رح تكون بانتظاركم، فعاليات مهمة لأولادكم. يعني بنحكي عن حدث من أربع وأضخم الأحداث اللي رح تعيشها طول كرم لسنة 2026. خلوكم معنا تابعين لحظة بلحظة من خلال شاشة تلفزيون الفجر لكل هالخطوات اللي رح تكون مكللة بنجاح مهرجان طول كرم الرابع بنعمرها. ومن الرسائل الختامية، مرحبا صباح الخير، صباح الفل والياسمين، يعطيكم ألف عافية. نروح لفاصل ما في فاصل، خلص خلصنا. نروح معكم لنهاية برنامجنا والدقائق الختامية، وتحياتي لزملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، ومني أنا ريهام أبو حبلة كل التحيات لكم. نشوفكم على خير، دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
3: فجر FM
2: أحلى صباح من فجر FM.

العاشق أيامه هنيئة. قولوا لي حقايق لا تكذب عليا، يا هل ترى العاشق أيامه هنيئة. قولوا لي حقايق لا تكذب عليا.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
0: فجر اف ام

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كريم دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: فجر FM.

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم.
3: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

مجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية، سائد الحواري الذهب والمجوهرات.

0: خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
3: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
4: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون والعبرة في المضمون.
5: سنيورة عشرة عمر.
6: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيل الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
7: فجر اف ام.
8: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: بحبك.
1: كوميرشال بريك فجر اف ام.
2: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني. ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs.

0: 99 شيكل واربح أنصات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: سنيورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.

نكهة تنبض بالمحبة. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم، أهلا بكم. بأعداد كبيرة قوات الاحتلال تواصل إغلاق بوابات بلدة سنجل شمال رام الله وتقوم بإغلاق المحال التجارية. جرافات الاحتلال تهدم شقة سكنية ومخازن تجارية على طريق عنزة بجنين. القناة 12 العبرية تقول بأن الكابينيت يوافق على مقترح كاتس وسموتريتش بإقامة مستوطنة جديدة في جنين شمالي الضفة الغربية. عض الكنيسة الإسرائيلي سوكوت يقتحم مدرسة دار الأيتام الإسلامية في القدس ويحطم لافتتها ويهين كتاب التربية الإسلامية. القناة 12 الإسرائيلية تقول بأن سارة نتنياهو تطلب من رئيس الشباك توفير الحماية الأمنية لها ولأسرتها مدى الحياة بغض النظر عن نتائج الانتخابات. الحرس الثوري الإيراني يهدد بإغلاق ممرات تصدير أخرى. أما في حالة الطقس، توقع دائرة الإرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات،
1: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت.

0: رمل، حصمة، وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
3: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
4: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
5: فجر أف أم.
6: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. خليك سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمة فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
3: لوجي لان هون العنوان،
4: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

0: موجز لأهم الأخبار من فجر أفهم، أهلا بكم. ترامب يقول في حال عدم التوصل لاتفاق يتوعد إيران بضرب محطات الطاقة والجسور الأسبوع المقبل. والحرس الثوري الإيراني يهدد بإغلاق ممرات تصدير أخرى. قوات الاحتلال تواصل إغلاق بوابات بلدة سنجل شمال رام الله وتقوم بإغلاق المحال التجارية. الاحتلال يقتلع أشجار زيتون معمرة ويجرف أراضي المزارعين في قرية زبوبة غرب جنين. القناة 24 الإسرائيلية عن سموتريتش يقول ننفذ ثورة تاريخية في الضفة الغربية ستمنع قيام دولة إرهابية في قلب إسرائيل على حد قوله، مضيفا أن مستوطنة سانور وأكثر من 160 بؤرة استيطانية ستشكل جدارا واقيا لكل إسرائيل. قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تأوي نازحين في محيط الأصداء غرب مدينة خان يونس. وعضو الكنيسة الإسرائيلي سوكوت يقتحم مدرسة دار الأيتام الإسلامية في القدس ويحطم لافتتها ويهين كتاب التربية الإسلامية. أما في حالة الطقس، توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. بالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: فجر أف أم.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ليك ملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كريم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر FM. فجر اف.

0: مجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: فجر FM

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف، بلو برغيف، دوقوا برغيف.

0: سائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيل الظهر التجارية شداد 042-439-200 2017.
2: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: ليك ملت فرحتنا فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: مكان زيري بكان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زيري بكان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
4: موقعنا طول كريم، دور لعليم مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
0: فجر اف ام.

قالوا بياع الورد بدي تبعت لي طرد في الوجور كتير ضروري قلبي صار بالأرض قلبي صار بالأرض متلو مش شايف بعد أعصابي فاتوا ببعض حلا خارق نار حارق شد لا روحي شد شد لا روحي شد.

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: فجر FM.

0: حبي احنا طريقنا
1: خلي الموجي على هالموجي 90.4 فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضه، الماس

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب 5500 شيكل.

0: سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شراء احسن يورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: تينا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر FM

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر FM. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097059384. الأكل

0: مش بس طعم، الأكل حكاية.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظهر التجارية شداد 042-439-217. 1, 2.

أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم

سبيشال بريك فجر اف ام. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لتجددها باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشة العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5,500 شيكل.
3: حكينا لكم بس ب 5,500 شيكل.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كارما شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
1: فجر أف أم.

الآن الرابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: فينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
3: لما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
4: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. فجر أف أم

مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: وإحسان. ألماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200 17.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كريم، دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0097-0593-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: يما بلال تعال روح لي مشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر FM.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات ابو صلاح 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
0: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: ألماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: فجر FM

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كارما شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. فجر أف أم.

0: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. خليك سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: نكهات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظاهر التجارية شداد 042 439 217.
3: فجر FM.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: مين قال العشرة بتقول؟ لأنه على مدى 100 سنة كنا جزء من كل بيت عربي، ولدنا معكم وكبرنا معكم.

0: أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس. محلات الكازموز لمواد البناء: أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1 2 3.

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف
1: ام. ضحكة عيون حبيبي ضحكت لي.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف

0: بالدقدها ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات يا ست ويا صبية. اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

سينيورا عشرة عمر. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف

قالوا بياع الورد بدي تبعت لي طرد في الأجور كتير ضروري قلبي صار بالأرض قلبي صار بالأرض متلو مش شايف بعد أعصابي فاتوا ببعض حلا خارق نار حارق شد لا روحي شد شد لا روحي شد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.